0: كبير.
1: كتكون صعوبات باش كتلقى الشركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه يعني. لا ترجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
0: كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
1: هاد الخدمه تبارك الله مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيو، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هاد الشيء. الحفاره زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكل الحمد لله.
0: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفة شاهدة على جزء مهم من الهوية المغربية. مستمعي إذاعة ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة. دمتم في أمان الله.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
3: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
4: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
2: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
5: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
2: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: قراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
8: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي: Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصيه قويه وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع اللي يكونوا قاده يعني في المستقبل.
9: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل طبيعة الحال ايضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه على سبيل المثال انتباه تركيز يعني الذاكرة جميع كل ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو وأنا لا يمكن أدرو على الطفل سي تان ديفلوبمون يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كي كي كي كي يستطع انه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرا الاخر وكيف يقرا العالم وكيف يقرا ايضا الاشياء.
1: ريم راديو
6: اخبار المغرب والعالم.
10: بفم الواد التابع لإقليم العيون اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
11: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
10: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
12: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
10: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
1: غيم راديو. غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة لتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دول ناطقة بالإنجليزية. وقد سعت إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية موجهة لخدمة الساكنة. وسلطت القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات، وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار.
13: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم.

0: أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بيا النيروبية رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
1: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نجيما مباسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نجيما مباسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين سامين.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمية. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

0: وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
3: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
2: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي، من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
7: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة التنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع، اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
6: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
7: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلة الوكالة ما بين 2013 و2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
6: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة. غيم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ
4: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
9: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون يتابعون أبحاثهم العلمية، كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4,000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
4: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
4: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نادي إيمي إينوف التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط ينظم الدورة السابعة ليوم السيارات، دورة من شأنها تسليط الضوء على العلاقة بين تكوين المهندس والمنظومة الصناعية. هذا اللقاء جمع طلبة وفاعلين في قطاع الصناعة وباحثين ومهنيين لمناقشة رهانات الابتكار في مجال السيارات والانتقال التكنولوجي والدور المتنامي للمغرب في هذه المنظومة.
12: التكوين في مجال السيارات يتطلب إلماما واسعا بالمعارف التقنية والعلمية، والأستاذ ينبغي أن يظل في تواصل دائم مع المقاولة من أجل تحديد الكفاءات التي يبحث عنها القطاع.
11: هذا ويطمح هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الحوار حول الرهانات المرتبطة بالتنقل الاقتصادي والابتكار. هذه الدورة تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للتبادل بين الطلبة والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين الشغوفين بمجال السيارات. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي يسلط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع السيارات والأفاق التي يتيحها التنقل المقتصد في دول الجنوب، بالإضافة إلى ندوات معرضا للسيارات الكلاسيكية.
4: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
9: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520 ألف مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة، مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26 ألف قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150 ألفا. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100 ألف مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420 ألف مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
4: غيم راديو، غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
13: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
15: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على 3 مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل مؤسسات وتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة اللي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
6: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات 5 المقبلة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو. ريم راديو.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياس لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
4: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
17: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
16: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
18: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوم بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
16: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي للحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
4: ريم راديو.
2: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
3: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
2: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
9: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
20: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
21: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016، الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل لهذه الاتفاقية.
9: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
20: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا لتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
22: المغرب في aussi partie de ces états.
9: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل الإلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
10: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حيت جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل للبيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد. لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
4: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع. اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
3: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
4: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلات الوكالة ما بين 2013 و2025، مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
3: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
5: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء. هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
3: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
6: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile qui est marqué.
3: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
6: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
3: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
2: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
3: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
4: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل لهذه الاتفاقية.
2: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية

0: Maroc fait aussi partie de ces États.
1: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونياً بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
2: الخبر من المصدر.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026. ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءة من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
1: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل مؤسسات وتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقاط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة اللي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
0: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات 5 المقبلة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
4: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هاد الأمور باش أنا ذاك نقدرون قووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لكولومي دلا كولتور، لأن نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
3: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على تحديات مصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
5: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
3: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
7: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الملائر الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
6: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
8: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
6: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نادي إيمي إينوف التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط ينظم الدورة السابعة ليوم السيارات، دورة من شأنها تسليط الضوء على العلاقة بين تكوين المهندس والمنظومة الصناعية. هذا اللقاء جمع طلبة وفاعلين في قطاع الصناعة وباحثين ومهنيين لمناقشة رهانات الابتكار في مجال السيارات والانتقال التكنولوجي والدور المتنامي للمغرب في هذه المنظومة.
11: التكوين في مجال السيارات يتطلب إلماما واسعا بالمعارف التقنية والعلمية، والأستاذ ينبغي أن يظل في تواصل دائم مع المقاولة من أجل تحديد الكفاءات التي يبحث عنها القطاع.
10: هذا ويطمح هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الحوار حول الرهانات المرتبطة بالتنقل الاقتصادي والابتكار. هذه الدورة تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للتبادل بين الطلبة والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين الشغوفين بمجال السيارات. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي يسلط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع السيارات والأفاق التي يتيحها التنقل المقتصد في دول الجنوب، بالإضافة إلى ندوات معرضا للسيارات الكلاسيكية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيد مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي لقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون متم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير وأربعمائة مليون درهم حتى متم أبريل من ذات السنة يكشف فوز الأقجع. إلى التفاصيل. شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريحنا للصحافة عقب هذا الاجتماع، وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليارا و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد لقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
9: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
13: دائما بمجلسها المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
14: عويلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو. وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
16: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520 ألف مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26 ألف قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150 ألفا. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100 ألف مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420 ألف مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
1: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
19: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
20: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هاد السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة. النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هاد السنة

0: يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجيستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجيستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجيستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجيستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى، وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
2: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
1: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
2: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
1: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات، لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في محطة ثقافية جديدة ترافقكم فيها اليوم إلهام العبيد. نستهل جولتنا بالمواعيد الموسيقية البارزة التي ستصنع المشهد الثقافي للمملكة في الفترة المقبلة، والبداية بالمسابقة الموسيقية في دورتها 23 المقامة بالرباط من 28 يونيو إلى 4 يوليوز، والمنظمة من طرف مؤسسة تينور للثقافة برعاية مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية. هي تظاهرة باتت مرجعا وطنيا للموسيقيين الشباب في المغرب، تستقبل المواهب الشابة من عمر 7 سنوات إلى 30 عاما في مختلف التخصصات، البيانو والآلات الوترية وموسيقى الحجرة، ولأول مرة آلات النفخ. وتحدد يوم 20 مايو كآخر أجل لتقديم ترشيحاتها. المسابقة يصاحبها مهرجان موسيقي طوال الأسبوع، متضمنا حفلات للموسيقى الكلاسيكية وحفلا سمفونيا تقدمه الأوركسترا الفيلارمونية المغربية، وجميعها مجانية ومفتوحة للجمهور. وعلى مدى أكثر من 22 عاما رسخت المسابقة الوطنية للموسيقى مكانتها كمنصة للتميز، حيث تكتشف وتدعم الموسيقيين من جميع الأعمار والخلفيات. وإلى أكادير، حيث ستنظم الدورة 3 للكرنفال الدولي بالماون من 15 إلى 21 يونيو المقبل. هذه التظاهرة الثقافية والفنية الكبرى تروم تعزيز مكانة أكادير كعاصمة للثقافة الأمازيغية وترسيخها كموعد سنوي يحتفي بأشكال الفرجة والفرح في إطار الموروث الثقافي المغربي بالماون. بهذه المناسبة سيتحول شارع محمد الخامس إلى مسرح مفتوح يحتضن مسيرة الفرح والفرجة، يقدم استعراضات متناغمة تمزج فن الفرق التراثية الشعبية مع الإبداعات الشبابية القادمة من عدة مناطق بأزياء وأقنعة مبتكرة، مشكلة لوحة فنية لمشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات لصناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض للمجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالماون. ومن الموسيقى إلى تشابك الرياضة بالتاريخ، موضوع اللقاء العلمي المنظم بالرباط بالمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب التابع لأكاديمية المملكة المغربية. اللقاء سلط الضوء من زاوية المقاربة التاريخية على رياضة كرة القدم باعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية مواكبة للتحولات المعاصرة والراهنة للمملكة، ومتجاوزة لحدود الرياضة والترفيه لتصبح جزءا من الوعي الجماعي والهوية الوطنية. مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب رحال بوبريك أكد في هذا الإطار أن كرة القدم تحولت من رياضة نخبوية إلى الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب، مشيرا إلى أن أبعادها تجاوزت عتبة التباري الرياضي والتربية البدنية والتسلية، لتتشابك فيها رهانات اقتصادية وسياسية ورمزية وثقافية. إلى هنا مستمعينا تنتهي جولتنا الثقافية، نضرب لكم الموعد في جولة جديدة بمحطات ثقافية متنوعة. دمتم في أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
4: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
5: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
3: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
6: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين تعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
3: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520,000 مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح صحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن امتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
11: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
10: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات

0: نعم، تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي، من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
4: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
3: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
5: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
3: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكمة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في

0: صدأ. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
1: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
0: يحتضن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز لطب العيون التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء جلالة، يستفيد منها 180 مريضا. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وتقليص آجال الانتظار وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة في الألت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية، ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد بحلول إسبانيا. ضيف شرف لنتابع.
2: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
3: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض لهذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
2: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
4: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
2: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافع

0: استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
1: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
0: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا. وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
5: غيم راديو. غيم
4: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، كما أشاد السيد غيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ غيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
2: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
3: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل لهذه الاتفاقية.
1: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
4: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
5: المغرب في aussi partie de ces états.
4: أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
5: المغرب في aussi partie de ces états.
1: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
6: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق وأشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل: انطلقت بمتحف محمد السادس لحضرة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجربة

0: التكنولوجيات المبتكرة، فضلاً عن تكوين كفاءات عالية تأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاماً، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديداً متزايداً لغابات الأمازون، مسجلاً أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي تفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
1: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
0: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
6: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة لزراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
7: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
6: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
7: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوم بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
6: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
8: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
9: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل مؤسسات وتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الشغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقاط الواردة في هذا الشغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة اللي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
8: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
10: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هاد الأمور باش أنا ذاك نقدروا نقووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لكولومي دلا كولتور، لأننا نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
3: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على تحديات مصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
11: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل بعد تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
3: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
5: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع، اليوم وصلنا يعني 87%. فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
8: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
5: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلة الوكالة ما بين 2013-2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
8: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
2: ريم راديو.
12: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
12: الأخبار على مدار الساعة.
14: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نادي إيمي إينوف التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط ينظم الدورة السابعة ليوم السيارات، دورة من شأنها تسليط الضوء على العلاقة بين تكوين المهندس والمنظومة الصناعية. هذا اللقاء جمع طلبة وفاعلين في قطاع الصناعة وباحثين ومهنيين لمناقشة رهانات الابتكار في مجال السيارات والانتقال التكنولوجي والدور المتنامي للمغرب في هذه المنظومة.
15: التكوين في مجال السيارات يتطلب إلماما واسعا بالمعارف التقنية والعلمية، والأستاذ ينبغي أن يظل في تواصل دائم مع المقاولة من أجل تحديد الكفاءات التي يبحث عنها القطاع.
3: هذا ويطمح هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الحوار حول الرهانات المرتبطة بالتنقل الاقتصادي والابتكار. هذه الدورة تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للتبادل بين الطلبة والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين الشغوفين بمجال السيارات. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي يسلط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع السيارات والآفاق التي يتيحها التنقل المقتصد في دول الجنوب، بالإضافة إلى ندوات معرضا للسيارات الكلاسيكية.
12: الخبر من المصدر.
3: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: غيم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم حنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هذا التراث وتنقله من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، ما بقى صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا كنجبدوا الحصير وما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتعاود كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجش، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقوه هو الاول، عندنا المره اللي مخصصه غير الطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، منين كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتكثر، عاد كتعطيه للعيال كيخدموا كينجو كيعاونوا بالخيط، خيط بلدي كنجو بصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصيره غير بالدوم، دابا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصيره، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي حصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقى الشركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه، عيالات ورجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلعت لها مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيو، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكل الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذا الرحلة الجميلة اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفة شاهدة على جزء مهم من الهوية المغربية. مستمعي إذاعة ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة. دمتم في أمان الله.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت، ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية، كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسه، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دول ناطقة بالإنجليزية. وقد سعت إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية موجهة لخدمة الساكنة. وسلطت القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات، وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
9: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل مؤسسات وتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقاط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة التي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
8: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات 5 المقبلة.
4: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية

0: الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حذرت شركة جوجل من تنمي استخدام قراصنة الانترنت لتقنية الذكاء الاصطناعي بغية تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدا وسرعة، مؤكدة رصد أولى الحالات المعروفة لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لاكتشاف ثغرات برمجية غير مسبوقة والمساعدة في تطوير أكواد خبيثة لاستغلالها على نطاق واسع. وأوضحت الشركة في تقرير صادر عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية لجأت إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية في أداة مفتوحة المصدر وسعة الانتشار لإدارة الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذا الهجوم المخطط له قبل تحوله إلى واقعة استغلال جماعي. وسجل التقرير أن هذه الواقعة تمثل المرة الأولى التي ترصد فيها جوجل استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها بشكل واسع، مما يؤشر على تحول متسارع في طبيعة الهجمات السيبرانية. وأضاف أن القراصنة باتوا يعهدون بأجزاء من عملياتهم إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أضحت قادرة على البحث بشكل مستقل عن الثغرات البرمجية والمساعدة في تطوير برمجية خبيثة وتحليل الأهداف، فضلا عن إنشاء أكواد واتخاذ قرارات بإشراف بشري محدود. وأكدت جوجل أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة تستدعي بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على التصدي للهجمات الآلية في الوقت الفعلي، محذرة من أن الاعتماد على التدخل البشري لوحده لم يعد كافيا لمواجهة سرعة وتعقيد هذه التهديدات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو. وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما مباسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. غين راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بفم الواد التابع لإقليم العيون اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة لزراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
5: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
4: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
6: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
4: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
9: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
10: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016، الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل لهذه الاتفاقية.
8: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
3: أبوستي في السابق كان يكلف المواطنين تعابا لتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
11: المغرب في aussi partie de ces états.
8: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل الإلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
2: غيم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
13: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
2: والقضايا الراهنة.
7: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بي النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
0: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
15: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
16: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين سامين.
15: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درع على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
17: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة فعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية بالمغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
18: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هاد الأمور باش أنا ذاك نقدروا نقووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لإيكونومي دو لا كولتور، لأن نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
17: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على تحديات مصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
19: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل بعد تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
17: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
17: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520,000 مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة، مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
6: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
4: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
22: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
4: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
22: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
4: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
23: إذاعة الأخبار المغربية
24: غيم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
24: ريم راديو.
25: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
24: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
10: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع. اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
9: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
10: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلة الوكالة ما بين 2013-2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
9: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
24: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
0: على ريم راديو.
24: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
12: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
24: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
13: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
14: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
8: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
16: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
8: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
24: غيم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
24: غيم راديو.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
24: غيم راديو.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حيت جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث ومصالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل البيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشوا أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد. لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هذه السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هذه العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
3: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
0: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية، كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
4: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
0: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية. غريم راديو. غريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
6: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
5: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات. غيم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نادي إيمي إينوف التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط ينظم الدورة السابعة ليوم السيارات، دورة من شأنها تسليط الضوء على العلاقة بين تكوين المهندس والمنظومة الصناعية. هذا اللقاء جمع طلبة وفاعلين في قطاع الصناعة وباحثين ومهنيين لمناقشة رهانات الابتكار في مجال السيارات والانتقال التكنولوجي والدور المتنامي للمغرب في هذه المنظومة.
5: التكوين في مجال السيارات يتطلب إلماما واسعا بالمعارف التقنية والعلمية، والأستاذ ينبغي أن يظل في تواصل دائم مع المقاولة من أجل تحديد الكفاءات التي يبحث عنها القطاع.
8: هذا ويطمح هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الحوار حول الرهانات المرتبطة بالتنقل الاقتصادي والابتكار. هذه الدورة تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للتبادل بين الطلاب.

0: ومن الجهات
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيدة مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي لقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون متم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير وأربعمائة مليون درهم حتى متم أبريل من ذات السنة يكشف فوز لقجع. إلى التفاصيل. شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزيري الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليار و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد لقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخيل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
5: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا

0: بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
1: دائما بمجلسها المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دول ناطقة بالإنجليزية. وقد سعت إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية ومواصلة الموجهة لخدمة الساكنة. وسلطت القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات، وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
0: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
9: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
8: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
10: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
8: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني هاماهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
3: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
13: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع. اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
12: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
13: محور هذا الاجتماع حول تقديم حاصلات الوكالة ما بين 2013 و 2025، مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
12: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيساً لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناءً على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
14: هذا المؤتمر هو لقاء تبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
15: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
8: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
16: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
8: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
3: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
0: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
17: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
0: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجد تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسه، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
3: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
14: هذا المؤتمر هو لقاء تبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
15: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
8: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
16: أبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
8: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
3: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
19: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
3: ريم راديو.
18: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520 ألف مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة، مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
3: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دول ناطقة بالإنجليزية. وقد سعت إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية موجهة لخدمة الساكنة. وسلطت القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات، وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام للإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص
3: إذاعة الأخبار المغربية.
19: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حذرت شركة جوجل من تنامي استخدام قراصنة الانترنت لتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدا وسرعة، مؤكدة رصد أولى الحالات المعروفة لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لاكتشاف ثغرات برمجية غير مسبوقة والمساعدة في تطوير أكواد خبيثة لاستغلالها على نطاق واسع. وأوضحت الشركة في تقرير صادر عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية لجأت إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية في أداة مفتوحة المصدر وسعة الانتشار لإدارة الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذا الهجوم المخطط له قبل تحوله إلى واقعات استغلال جماعي. وسجل التقرير أن هذه الواقعات تمثل المرة الأولى التي ترصد فيها جوجل استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها بشكل واسع، مما يؤشر على تحول متسارع في طبيعة الهجمات السيبرانية. وأضاف أن القراصنة باتوا يعهدون بأجزاء من عملياتهم إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أضحت قادرة على البحث بشكل مستقل عن الثغرات البرمجية والمساعدة في تطوير برمجية خبيثة وتحليل الأهداف، فضلا عن إنشاء أكواد واتخاذ قرارات بإشراف بشري محدود. وأكدت جوجل أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة تستدعي بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على التصدي للهجمات الآلية في الوقت الفعلي، محذرة من أن الاعتماد على التدخل البشري لوحده لم يعد كافيا لمواجهة سرعة وتعقيد هذه التهديدات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم
2: راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
4: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
3: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
5: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile qui marque.
3: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
5: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
3: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية بالمغرب المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
7: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هذه الأمور باش أنا ذاك نقدروا نقووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لإيكونومي دو لا كولتور، لأن نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
1: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على تحديات مصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
8: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
1: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نادي إيمي إينوف التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط ينظم الدورة السابعة ليوم السيارات، دورة من شأنها تسليط الضوء على العلاقة بين تكوين المهندس والمنظومة الصناعية. هذا اللقاء جمع طلبة وفاعلين في قطاع الصناعة وباحثين ومهنيين لمناقشة رهانات الابتكار في مجال السيارات والانتقال التكنولوجي والدور المتنامي للمغرب في هذه المنظومة.
3: التكوين في مجال السيارات يتطلب إلماما واسعا بالمعارف التقنية والعلمية، والأستاذ ينبغي أن يظل في تواصل دائم مع المقاولة من أجل تحديد الكفاءات التي يبحث عنها القطاع.
2: هذا ويطمح هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الحوار حول الرهانات المرتبطة بالتنقل الاقتصادي والابتكار. هذه الدورة تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للتبادل بين الطلبة والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين الشغوفين بمجال السيارات. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي يسلط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع السيارات والآفاق التي يتيحها التنقل المقتصد في دول الجنوب، بالإضافة إلى ندوات معرضا للسيارات الكلاسيكية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجل.

0: مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة لزراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
5: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
4: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
6: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
4: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
7: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر

0: در عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
5: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل المؤسسات والتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقاط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة اللي توصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
1: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات 5 المقبلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
6: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيدة مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي الأقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون متم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير و400 مليون درهم حتى ما تم أبريل من ذات السنة يكشف فوز الأقجع. إلى التفاصيل. شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليارا و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد الأقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
10: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
9: دائما بمجلس المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
11: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
12: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016، الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
7: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
13: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلاً لأنه أصبح إلكترونيا.
14: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل الإلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
6: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
5: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هاد الأمور باش أنا ذاك نقدروا نقووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لكولومي دلا كولتور، لأننا نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
2: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على التحديات المصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
6: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل بعد تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
2: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
8: توقيع على اتفاقية تعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
4: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
9: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
4: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكمة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية، أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دول ناطقة بالإنجليزية. وقد سعت إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية موجهة لخدمة الساكنة. وسلطت القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات، وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
10: هذا المؤتمر هو لقاء تبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
11: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
4: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
12: أبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
4: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكنسرين ألفقيه.
13: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
14: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
15: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
16: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
15: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
17: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
15: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
18: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنيفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين من منظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
15: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
19: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
15: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
20: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في صلب المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. بالرشيدية 180 مستفيدا من قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء. والدار البيضاء على موعد مع المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
24: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
23: يحتضن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز لطب العيون التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء جلالة، يستفيد منها 180 مريضا. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وتقليص آجال الانتظار وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة فيلالت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية، ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد بحلول إسبانيا. ضيف شرف لنتابع.
2: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
5: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض لهذا السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
2: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
6: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
2: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
6: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
2: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات، لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
23: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: يرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن نسرين ألفقيه.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
4: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخطط للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد

0: الجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
1: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيساً لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
4: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة من ملان الخنيفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
1: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
5: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محطة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
7: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520,000 مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. غيم راديو.
10: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لك نسرين ألفقيه.
12: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
11: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخطط للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
11: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
11: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهذا في استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
4: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
1: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
5: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محطة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكور نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
16: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليم للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: الخبر من المصدر.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
7: La fédération africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc qui est en même temps président de l'UCSA par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fédération au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
6: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
4: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCESA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCESA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
8: Collaboration has been there.
6: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union, des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc.
8: Economic Social Council of Morocco.
6: La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
3: RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
9: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بي النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
11: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد السيد أوبيانغ نغيما مباسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
10: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين ساميين.
10: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمية. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
13: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنيات التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
3: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
15: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
16: الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة

0: ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين أفقيه والتفاصيل.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

0: أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
1: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
2: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري، بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
0: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: دولياً، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بي النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين ساميين.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليا سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة اليد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين أفقيه والتفاصيل.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
7: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورت نت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
9: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
7: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
10: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحده اللي غتكون نموذجيه، علاش نموذجيه؟ وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
7: في خبر اخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الانسان رئيسا لمجموعه عمل الذكاء الاصطناعي التابعه لشبكه المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمه الزهراء الراجي في المتابعه.
11: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيساً لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناءً على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
7: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى، وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
5: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
4: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
6: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
4: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
0: إذاعة
7: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
9: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
11: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
9: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
12: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
9: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
13: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
9: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
14: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
9: دولياً، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها، راه خاصنا نبقاو محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حين جزء كبير من هاد المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل للبيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية، وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في التساقطات المطرية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع لجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء، وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية. ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة، خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف. وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع، وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبينين مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هالثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة، وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى، منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرات الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكات المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليا سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد

0: التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر التطوير.

0: تطوير النقل اللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل اللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
2: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
1: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دولياً، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جي ميونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في محطة ثقافية جديدة ترافقكم فيها اليوم إلهام العبيد. نستهل جولتنا بالمواعيد الموسيقية البارزة التي ستصنع المشهد الثقافي للمملكة في الفترة المقبلة، والبداية بالمسابقة الموسيقية في دورتها 23 المقامة بالرباط من 28 يونيو إلى 4 من يوليوز، والمنظمة من طرف مؤسسة تينور للثقافة برعاية مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية. هي تظاهرة باتت مرجعا وطنيا للموسيقيين الشباب في المغرب، تستقبل المواهب الشابة من عمر 7 سنوات إلى 30 عاما في مختلف التخصصات، البيانو والآلات الوترية وموسيقى الحجرة، ولأول مرة آلات النفخ. وتحدد يوم 20 من ماي كآخر أجل لتقديم ترشيحاتها. المسابقة يصاحبها مهرجان موسيقي طوال الأسبوع متضمنا حفلات للموسيقى الكلاسيكية وحفلا سمفونيا تقدمه الأوركسترا الفيلارمونية المغربية، وجميعها مجانية ومفتوحة للجمهور. وعلى مدى أكثر من 22 عاما رسخت المسابقة الوطنية للموسيقى مكانتها كمنصة للتميز، حيث تكتشف وتدعم الموسيقيين من جميع الأعمار والخلفيات. وإلى أكادير، حيث ستنظم الدورة 3 للكرنفال الدولي بالماون من 15 إلى 21 من يونيو المقبل. هذه التظاهرة الثقافية والفنية الكبرى تروم تعزيز مكانة أكادير كعاصمة للثقافة الأمازيغية وترسيخها كموعد سنوي يحتفي بأشكال الفرجة والفرح في إطار الموروث الثقافي المغربي بالماون. بهذه المناسبة سيتحول شارع محمد الخامس إلى مسرح مفتوح يحتضن مسيرة الفرح والفرجة، يقدم استعراضات متناغمة تمزج فن الفرق التراثية الشعبية مع الإبداعات الشبابية القادمة من عدة مناطق بأزياء وأقنعة مبتكرة، مشكلة لوحة فنية لمشهد احتفالي يزاوج بين التراث والتجديد، وتؤثثه مشاركة دولية تضفي بعدا عالميا على الكرنفال. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات لصناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض للمجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالماون. ومن الموسيقى إلى تشابك الرياضة بالتاريخ، موضوع اللقاء العلمي المنظم بالرباط بالمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب التابع لأكاديمية المملكة المغربية. اللقاء سلط الضوء من زاوية المقاربة التاريخية على رياضة كرة القدم باعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية مواكبة للتحولات المعاصرة والراهنة للمملكة، ومتجاوزة لحدود الرياضة والترفيه لتصبح جزءا من الوعي الجماعي والهوية الوطنية. مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب رحال بوبريك أكد في هذا الإطار أن كرة القدم تحولت من رياضة نخبوية إلى الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب، مشيرا إلى أن أبعادها تجاوزت عتبة التباري الرياضي والتربية البدنية والتسلية، لتتشابك فيها رهانات اقتصادية وسياسية ورمزية وثقافية. إلى هنا مستمعينا تنتهي جولتنا الثقافية، نضرب لكم الموعد في جولة جديدة بمحطات ثقافية متنوعة. دمتم في أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم
1: تحت
0: راديو.
1: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الديناميات العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
2: كان ولابد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
1: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
3: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
1: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
6: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
7: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجيستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجيستيك، والنقل واللوجيستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
6: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
8: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
6: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
6: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جي ميونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: متحدون بالحوار، ملتزمون بالتنمية، هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
5: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقده عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كاين واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
4: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق، يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 ماي 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين أفقيه والتفاصيل. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
5: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
3: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية توناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
6: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا خصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
3: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
7: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جي ميونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيدة درويش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية درويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية درويش.
2: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهذه الوحده اللي غتكون نموذجيه، علاش نموذجيه؟ وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
1: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهه العيون الساقيه الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء، والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات، في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
3: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
4: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هذا التراث. هذا التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنوا الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
5: هذا معرض وطني، نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليدية التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
3: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
6: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه باديين بغا يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولا هذا باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم من راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
3: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليا سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 8

0: تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورت نت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
3: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
1: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان

0: لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير. إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء. غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل: انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
3: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي يعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
2: نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 مايو 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين أفقيه والتفاصيل.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
7: استقبل الوكيل العام للملكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
9: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصه يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
7: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
10: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
7: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز كما أهتمامه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
7: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق، يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقلميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقلميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 ماي 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
6: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
7: كان ولابد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
6: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
4: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
6: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليا سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة اليد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
8: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورت نت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
10: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
6: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
11: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
6: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
6: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الصين عن إطلاق منصة خدمة تعليمية عالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواد التعليمية عبر الحدود ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التعليم. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي تحتضنه مدينة هانغاتشو، والذي يهدف بحسب المنظمين للارتقاء بالتعليم الذكي بالصين. وبحسب المنظمين أصبحت هذه المنصة التعليمية الرقمية متاحة حاليا في حوالي 220 دولة ومنطقة، مشيرين إلى أنها توسع خدمتها الدولية بميزات جديدة بما في ذلك مركز التعلم مدى الحياة ومجتمع تعلم اللغة الصينية. وعرف هذا المؤتمر المنظم من 11 إلى 13 مايو الجاري صدور تقرير يوضح تقدم وممارسة الصين المبتكرة في التعليم الذكي. كما تم الكشف خلال هذا الحدث عن مبادرات حول تعليم الذكاء الاصطناعي تدعو إلى ضمان استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة. ودعا المؤتمر أيضا لبذل جهود أقوى لسد الفجوة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من منصات التعليم الذكي لمشاركة الموارد عالية الجودة والأدوات الرقمية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الديناميكية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
5: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا للتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
4: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
6: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
4: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب.
7: ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليا سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح للسلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول محكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خاصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خاصه يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون للتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية توناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
3: هذه الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك

0: مجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار اللي عندنا اليوم في قطاع صناعه الصيد، وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهاد الوحده اللي غتكون نموذجيه، علاش نموذجيه؟ وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
1: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز كما هو من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة، توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جيم يونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بنيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: عقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
4: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين ساميين.
2: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياد مزدور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدوير المياه. ودوليان سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. إلى التفاصيل. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقيه والتفاصيل.
6: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
5: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. بلاغ لرئاسة النيابة العامة ذكر أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية لبورتنت المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
7: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجيستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجيستيك، والنقل واللوجيستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
5: قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
8: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
5: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذات أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
5: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن كوريا والولايات المتحدة اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة. وبحسب الوزارة توصل الجانبان إلى هذا التفاهم عقب الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة الذي استمر يومين في واشنطن يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تباين وجهات نظر الحليفين حول موعد استعادة كوريا السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه هدف دفاعي رئيسي لإدارة لي جي ميونغ. في الرياضة، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه التفاصيل. بقلب الموقع الأثري لوليلي انطلقت فعاليات الدور 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بعرض فني متميز حيث هو السوبرانو سميرة القادرية التي أبدعت في إبراز التراث العربي الأندلسي من خلال حفل موسيقي بعنوان من ضفة إلى أخرى. هذه هي سارة الافتتاحية التي تميزت على الخصوص بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار. شهدت مشاركة مجموعة ولاد سحيمة للموسيقى العيسوية بقيادة المايسترو حميد بوحلالة. وإلى جانب الموقع الأثري لوليلي ستتواصل أنشطة المهرجان بكل من مكناس ومولي إدريس زرهون من خلال تقديم أزيد من 60 سهرة فنية يحييها فنانون وفرق تقليدية من المغرب وعدة بلدان أجنبية. في برمجات تعد الجمهور بفسيفساء موسيقية غنية من الأنماط والإيقاعات والألوان الفنية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت إدارة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا في إطار فعاليات دورتها 26 ندوة تحت عنوان الإنتاجات السينمائية الإفريقية على محك منصات البث الرقمية بمشاركة باحثين ونقاد ومخرجين ومنتجين ومهنيين من مختلف بلدان القارة الإفريقية وخارجها. وحسب بلاغ للجهة المنظمة، يأتي اختيار موضوع هذه الندوة الرئيسية للدورة الحالية انطلاقا من التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السينمائي العالمي، خاصة بعد الصعود المتسارع لمنصات البث الرقمية وما أفرزته من تغيرات جذرية في طرق إنتاج وتوزيع واستهلاك الصور السينمائية. هذه الندوة ستشكل وفق المصدر ذاته لحظة فكرية أساسية ضمن برنامج الدورة 26 للمهرجان، وفرصة لتبادل التجارب والرؤى بين مختلف الفاعلين السينمائيين والأكاديميين، بما يعزز مكانة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا كفضاء للحوار الثقافي والفكري حول قضايا السينما الإفريقية وتحولاتها المعاصرة. واللحظة من مدينة أكادير التي ستحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من يونيو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للكرنفال الدولي بلمون، وذلك تحت شعار بلمون الفرح بإيقاعات أمازيغية. وحسب المنظمين، ستعرف هذه الدورة تخصيص احتفاء خاص بجزر الكناري كضيف شرف عبر المشاركة بوفد يضم خبراء وأكاديميين وفرق تراثية وعارضين، ما يعكس قوة الروابط الحضرية والثقافية التي تجمع الجهتين. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات صناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض المجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالمون. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الديناميات العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
2: كان ولا بد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا للتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولا بد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
3: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني، وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
4: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
3: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع. غيم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو واللحظة، إليكم ساعة المنتصف ليوم 13 ماي 2026، والبداية بالنشرة الإخبارية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي. باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
1: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
0: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراق اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
5: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
0: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما كمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. في الشأن الثقافي للنشرة، تتواصل بوجدة فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
7: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
8: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هذا التراث. هذا التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنى الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
9: هذا معرض وطني، نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليديه التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
7: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
10: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه باديين بغي يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولادة باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم من راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
7: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
0: ونختم النشرة الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

فقرات ساعة المنتصف متواصلة مستمعينا الكرام. ننتقل الآن إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا مع سلمى عدنان.

حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

0: مستمعي إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، ننتقل الآن وإياكم مع أخبار حصاد الجهات مع زينب وعادية.
1: حصاد الجهات في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيدة درويش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية درويش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية درويش.
3: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
2: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء، والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك، الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
4: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
5: هذا

0: ديال المنتوجات التقليديه التي جادت بها انامل صانع تقليدي.
1: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
2: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه بادين بغا يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولا هذا باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم من راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
1: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.

وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام نطلعكم على عناوين أخبار المغرب والعالم. جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنظيم حفل بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. بكيغالي افتتاح الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة بمشاركة المغرب. السيد البلاوي يستقبل وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو لتعزيز التعاون القضائي. ببرشيد السيدة دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. النقل واللوجستيك في صلب تنافسية التجارة الخارجية يؤكد السيد حجيرة. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو يسلط الضوء على التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي كرافعتين للتنمية المستدامة في إفريقيا. ارتباطا بتدبير المخاطر المناخية، بنك المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يختمان برنامجا لتعزيز قدرات البنوك. بروما وفد

برلماني مغربي يشارك في ندوة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. وفي ميناء الدخل الأطلسي وفد إسباني يستكشف آفاق التعاون المينائي. ودوليا شي وترامب يعلنان عن رغبتهما في استقرار العلاقات رغم الخلافات القائمة. دوليا دائما سيول وواشنطن يتفقان على تعزيز التعاون بشأن الأهداف الأمنية المشتركة. في الأخبار الرياضية، اللاعب المغربي المهدي بن رحمة يتوج رفقة فريقه نادي الكويت بلقب دور التحدي الأسيوي. رياضيا دائما، كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المغرب 2026 ضمن المجموعة الأولى، المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره التونسي.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحضر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسميا على تعيين كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
2: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع سفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
1: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفن وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفن وورش إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفن وورش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته. ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
1: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: فقرات ساعة المنتصف متواصلة على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، والآن سنقدم لكم باقة من الأخبار المتفرقة في أبرز المستجدات الوطنية والدولية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم. ب بكيغالي انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمين بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء الدول لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الغابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
5: عقب تعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بالمغرب 2026، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، حيث أعلن بنك المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنك المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيك وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفي القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
4: كانت مستمعينا الكرام هذه الأخبار المتفرقة في أبرز المستجدات الوطنية والدولية والرياضة. والآن نصل وإياكم إلى عدد جديد من فقرتكم سلوك المواطن، تتناول نادية أبرام في حلقة اليوم من برنامج سلوك المواطن أهمية ترشيد استهلاك المياه، هذا السلوك المواطن والعقلاني والحيوي في سياق السياسات العمومية للحفاظ على الموارد المائية، ولا سيما في ظل الإجهاد المائي والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حيت جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل للبيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية، وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة، ومعالجة المياه والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء، وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية. ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع، وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه، كاينين بزاف ديال الطرق البسيطه اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الاقل يصدر روبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ماء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين او غساله الاواني باللي تكون عامره ماشي تكون فيها كميه صغيره، وايضا يسقي النباتات في الصباح بكري او مع العشيه باش ما يتبخرش الماء بسرعه. حتى الاطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافه من الصغر ويستوعبوا اهميه الماء في الحياه وكيفاش يحافظوا عليه، لان بهذه الطريقه كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل اخرى، منها تلوث المياه، مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: واللحظة مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى آخر موادنا الإخبارية ضمن ساعة المنتصف نبض الرياضة، ودائما في تقديمها ياسين الزكراوي.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى. المنتخب التونسي كان سبق لتسجيل عن طريق اللاعب يحيى جليدي في الدقيقة 28، فيما أدرك المنتخب المغربي التعادل بأقدام إليان حديدي في الدقيقة 76. وعقب اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهم، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، ومؤكدا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق ديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربي، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن تحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، بانكو المكسيك يعلن عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفي القطع الثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. ومن المقرر أن تحتضن المكسيك المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 11 من يونيو المقبل بملعب أزتيكا في العاصمة الذي سيستضيف 5 مباريات، فيما ستحتضن غوادالاخارا ومونتيري 4 مباريات لكل منهما. والختم من القصر الصغير حيث أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات من خلال المرحلة الأولى التي تربط هذه الجماعة بوادي لو على مسافة تمتد إلى 110 كيلومترات و400 متر، وذلك بحضور مسؤولين رياضيين وجمهور واسع من عشاق هذا النوع من الرياضة. هذه هي تظاهرة المنظمة من طرف عصبة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات تحت إشرافها الجامعة الملكية المغربية للعبة، تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذا وعبر الدراجة الطنجاوي الحسين الصباحي بطل المغرب على الطريق ل 2024 والفائز بطواف الساحل سنة 2018 و 2020، عبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنافسة مؤكدا أن هذا الموعد الرياضي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه ولرياضة الدراجة الوطنية، معربا عن عزمه تحقيق نتيجة متميزة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي المكانة المتنامية التي بات يحتل وطواف الشمال ضمن جندة التظاهرات الرياضية الوطنية، وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة طوان الحسيمة. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقرة ساعة المنتصف. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة، وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب وعادي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
6: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراق اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو ديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: جهويا دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
7: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
1: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
8: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خصنا نبقاو محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حين جزء كبير من هاد المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل البيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق وعانت بلادنا من الجفاف، لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة وممكن العام اللي من بعد يرجع لجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء، وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية. ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبينين مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك ديالو كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية.

0: خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة، وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
3: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو ديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: جهويا دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250

0: مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
1: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
0: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
3: غريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسميا على تعيين كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
5: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع سفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة، وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
4: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفن وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفن وارش إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفن وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته، ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
4: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
5: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المسؤول ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
0: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
9: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل اللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
1: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهذا الشيء كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
0: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
7: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية من تقديم ياسين زكراوي، وهذه التفاصيل. بقلبي الموقع الأثري لوليلي انطلقت فعاليات الدور 25 للمهرجان الدولي لموسيقى العالم التقليدية بعرض فني متميز حيث هو السوبرانو سميرة القادرية التي أبدعت في إبراز التراثية العربية الأندلسي من خلال حفل موسيقي بعنوان من ضفة إلى أخرى. هذه هي السهرة الافتتاحية التي تميزت على الخصوص بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيدة وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار. شهدت مشاركة مجموعة ولاد سحيمة للموسيقى العسوية بقيادة المايسترو حميد بوحلالة. وإلى جانب الموقع الأثري لواليلي ستتواصل أنشطة المهرجان بكل من مكناس ومولي إدريس زرهون من خلال تقديم أزيد من 60 سهرة فنية يحييها فنانون وفرق تقليدية من المغرب وعدة بلدان أجنبية. في برمجات تعد الجمهور بفسيفساء موسيقية غنية من الأنماط والإيقاعات والألوان الفنية. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت إدارة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا في إطار فعاليات دورتها 26 ندوة تحت عنوان الإنتاجات السينمائية الإفريقية على محك منصات البث الرقمية بمشاركة باحثين ونقاد ومخرجين ومنتجين ومهنيين من مختلف بلدان القارة الإفريقية وخارجها. وحسب بلاغ للجهة المنظمة يأتي اختيار موضوع هذه الندوة الرئيسية للدورة الحالية انطلاقا من التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السينمائي العالمي، خاصة بعد الصعود المتسارع لمنصات البث الرقمية وما أفرزته من تغيرات جذرية في طرق إنتاج وتوزيع واستهلاك الصور السينمائية. هذه الندوة ستشكل وفق المصدر ذاته لحظات فكرية أساسية ضمن برنامج الدورة 26 للمهرجان وفرصة لتبادل التجارب والرؤى بين مختلف الفاعلين السينمائيين والأكاديميين، بما يعزز مكانة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا كفضاء للحوار الثقافي والفكري حول قضايا السينما الإفريقية وتحولاتها المعاصرة. واللحظة من مدينة أكادير التي ستحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من يونيو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للكرنفال الدولي بلمون، وذلك تحت شعار بلمون الفرح بإيقاعاتنا أمازيغية. وحسب المنظمين ستعرف هذه الدورة تخصيص احتفاء خاص بجزر الكناري كضيف شرف عبر المشاركة بوفد يضم خبراء وأكاديميين وفرق تراثية وعارضين، ما يعكس قوة الروابط الحضرية والثقافية التي تجمع الجهتين. برنامج هذه الدورة يزخر بفقرات متنوعة تمزج بين البحث العلمي والإبداع الفني، حيث يشمل مسابقات للقصص المصورة وورشات صناعة الأقنعة وتعلم حروف تيفيناغ، إلى جانب معارض تراثية وعروض المجسمات الفنية في صيغة تحتفي بالموروث الثقافي بالمون. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
11: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقدو عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كان واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
10: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في أفريقيا. غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل رؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
12: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
0: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
9: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك، من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل اللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
1: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
0: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيد دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
1: هذه الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
12: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
13: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
14: هذا شحال من اللي راني دايرة هذا المعرض باش هذه التعاونية باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هاد التراث، هاد التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها تاني من جيل لجيل، ورحنا نتمناو الخير عند الله من هاد الشيء تاني نعاودو تاني شيء اخر.
15: هذا معرض وطني نظرا ان جميع الجهات هي مشاركة في هذه النسخة، 120 رواق على 160 عارض وعارضة مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليدية التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
13: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
16: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه بادين بغي يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولادها باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
13: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
12: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: راديو.
3: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
4: على صعيد

0: تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينبوعادي والتفاصيل.
1: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
0: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
3: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهذه الوحده اللي غتكون نموذجيه، علاش نموذجيه؟ وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
0: وطنيا، دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

0: الصناعية. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
4: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، اطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل، انطلقت بمتحف محمد السادس لحضرة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف، خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية تأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
0: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
4: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
7: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو ديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنسمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
8: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
1: وطنيا، دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الرجيف، المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: المشاركون في الدورة الثالثة للندوة البحرية الإفريقية يؤكدون أن الفضاءات البحرية الإفريقية تشكل واجهات استراتيجية أساسية تتقاطع عندها التدفقات التجارية العالمية والبنية التحتية البحرية الحيوية والموارد الاقتصادية. هذا الحدث يأتي في سياق جيوسياسي دولي، فإفريقيا البحرية التي تعيش مرحلة وعي متزايد بأهميتها الاستراتيجية تتوفر على فرصة حقيقية لتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة والممرات الاقتصادية العالمية شريطة تثمين فضاءاتها البحرية. المتدخلون أبرزوا أن هذه الفضاءات تحتل موقعا محوريا في ظل إعادة تشكيل جيوسياسي يتسم بتزايد حضور الفاعلين من خارج القارة وتنوع أشكال التنافس. في هذه الفضاءات إمكانات قوية لعدة قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والمعادن والطاقة والابتكار، بالتالي ثمة أهمية لتثمين الخبرة الإفريقية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة. هذه النسخة الثالثة تهدف إلى توسيع نطاق التفكير ليشمل كافة الفضاءات البحرية للقارة الإفريقية في سياق دولي يتسم بتفاقم التنافس الجيوسياسي.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو، ريم راديو، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة لجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
11: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو، وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
10: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة ثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. تنظيم حفل بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. وفي التفاصيل، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به الوكالة من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الميدانية ذات الطبع الإنساني والاجتماعي والتنموية والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريفة ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
4: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين زينبوعادي. والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
5: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
4: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
6: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
4: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكست المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرارة. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل الآخر المواجهات التي تنطلق أربع منها على الساعة الرابعة، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس الوقت وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الصين عن إطلاق منصة خدمة تعليمية عالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواد التعليمية عبر الحدود ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التعليم. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي تحتضنه مدينة هانغاتشو، والذي يهدف بحسب المنظمين للارتقاء بالتعليم الذكي بالصين. وبحسب المنظمين أصبحت هذه المنصة التعليمية الرقمية متاحة حاليا في حوالي 220 دولة ومنطقة، مشيرين إلى أنها توسع خدمتها الدولية بميزات جديدة بما في ذلك مركز التعلم مدى الحياة ومجتمع تعلم اللغة الصينية. وعرف هذا المؤتمر المنظم من 11 إلى 13 مايو الجاري صدور تقرير يوضح تقدم وممارسة الصين المبتكرة في التعليم الذكي. كما تم الكشف خلال هذا الحدث عن مبادرة حول تعليم الذكاء الاصطناعي تدعو إلى ضمان استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة. ودعا المؤتمر أيضا لبذل جهود أقوى لسد الفجوة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من منصات التعليم الذكي لمشاركة الموارد عالية الجودة والأدوات الرقمية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. ودوليا، الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. نسرين ألفقي والتفاصيل.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة.

0: باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
1: على صعيد آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعالية الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
3: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا، الاشتغال على تطوير كل ما هو ديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: جهويا، دائما قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تونا ماسكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
4: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا، الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية. علاش نموذجية؟

0: وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
1: وطنيا دائما انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ لأن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. ونختم النشر الإخبارية بالخبر الرياضي، حيث تعادل المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة. وسجل هدف المنتخب المغربي إليان حديدي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 28. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس بسلا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بي النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين سامين.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمية. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. تنظيم حفل بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. وفي التفاصيل، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموية والرامية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المغربية المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
8: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
8: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
7: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك، من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خاصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خاصه يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
8: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
0: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
8: دوليا جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
9: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عشرة، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على 4:15 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
8: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى. المنتخب التونسي كان سبق لتسجيل عن طريق اللاعب يحيى جلدي في الدقيقة 28، فيما أدرك المنتخب المغربي التعادل بأقدام إليان حديدي في الدقيقة 76. وعقب اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهم، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسة بالتعادل، ومؤكدا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربي، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن تحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. هذا وسيواجه المنتخب المغربي ناظره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، بانكو المكسيك يعلن عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفل القطع الثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. ومن المقرر أن تحتضن المكسيك المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 11 من يونيو المقبل بملعب أزتيكا في العاصمة الذي سيستضيف 5 مباريات، فيما ستحتضن غوادالاخارا ومونتيري 4 مباريات لكل منهما. والختم من القصر الصغير، حيث أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات من خلال المرحلة الأولى التي تربط هذه الجماعة بوادي لو على مسافة تمتد إلى 110 كيلومترات و400 متر، وذلك بحضور مسؤولين رياضيين وجمهور واسع من عشاق هذا النوع من الرياضة. هذه هي تظاهرة المنظمة من طرف عصبة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذا وعبر الدراجة الطنجاوي الحسين الصباحي بطل المغرب على الطريق ل 2024 والفائز بطواف الساحل سنة 2018 و 2020، عبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنافسة، مؤكدا أن هذا الموعد الرياضي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه ولرياضة الدراجة الوطنية، معربا عن عزمه تحقيق نتيجة متميزة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي المكانة المتنامية التي بات يحتل وطواف الشمال ضمن جندة التظاهرات الرياضية الوطنية، وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة طوان الحسيمة. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. تنظيم حفل بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. وفي التفاصيل، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضالع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرامية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المغرب المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
4: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين زينبوعادي. والتفاصيل،
1: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا، الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
4: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
6: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر، ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
4: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
5: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على 4:15 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه وكيعتقدوا أنه من اللي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حين جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل البيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشوا أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبينين مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهاد المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد. لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هذه العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. تنظيم حفل بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. وفي التفاصيل، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموية والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المغربية المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
4: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
1: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة

0: وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت والتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
2: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
1: واللحظة مستمعين الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
3: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديال 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
1: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية.

0: وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسمياً على تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
5: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع سفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وصلت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
4: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفين وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
1: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفين وارش إلى مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفين وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته. ورغم أن رئيس الاحتياط الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياط الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
4: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط برباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. وفي التفاصيل، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضالع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
7: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
5: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
8: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراق اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، مش فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
7: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
9: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديال 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
7: دوليا جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الديناميات العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
11: كان ولابد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
10: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
12: الكيمياء ليست قطاعا عاديا بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
10: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة للجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح، فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
14: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو، اليونيسكو، اللجنة الوطنية، مركز البحث العلمي، وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية، وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
10: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة.
7: ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 تأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضالع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
7: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
5: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت والتنغير وتارودانت والحوز وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
8: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
7: واللحظة مستمعين الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنسمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
9: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديال 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية، وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
7: دوليا جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيد دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
9: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه. علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عامله، هذه غير في البدايه. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
5: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء، والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات، في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
17: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
18: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هذا التراث. هذا التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنوا الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
19: هذا معرض وطني، نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليديه التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
17: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
20: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه بادين بغي يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولا هذا باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
17: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
15: ريم راديو.
13: ريم راديو.
15: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 تأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضالع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطبع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريفة ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
7: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
5: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير

0: ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت والتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
1: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية، خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية. ما يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة، وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنسمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
2: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
0: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين.

0: زكراوية.
1: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: إشكالية العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
4: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بنو طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
3: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
5: هذه الندوة في غاية من الأهمية، لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
6: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
3: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط برباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط. أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضلع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطبع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
9: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال وميدلت والتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
11: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك، من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراق اللي خصنا نشتغل عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجستيك، من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
9: واللحظة مستمعين الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنسمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
12: هاد الوحده الخصوصيه ديالها مهمه، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصيه ديال هاد الوحده هي وحده اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعه الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحده اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحده اللي غتكون نموذجيه، علاش نموذجيه؟ وايضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئه.
9: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص الخاص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
9: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى. المنتخب التونسي كان سبق لتسجيل عن طريق اللاعب يحيى جلدي في الدقيقة 28، فيما أدرك المنتخب المغربي التعادل بأقدام إليان حديدي في الدقيقة 76. وعقب اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهم، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، ومؤكدا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربي، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن تحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. و ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، بنكو المكسيك يعلن عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفل القطع الثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. ومن المقرر أن تحتضن المكسيك المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 11 من يونيو المقبل بملعب أزتيكا في العاصمة، الذي سيستضيف 5 مباريات، فيما ستحتضن غوادالاخارا ومونتيري 4 مباريات لكل منهما. والختم من القصر الصغير، حيث أعطيت انطلاقة النسخة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات من خلال المرحلة الأولى التي تربط هذه الجماعة بوادي لو على مسافة تمتد إلى 110 كيلومترات و400 متر، وذلك بحضور مسؤولين رياضيين وجمهور واسع من عشاق هذا النوع من الرياضة. هذه هي تظاهرة المنظمة من طرف عصبة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذا وعبر الدراج الطنجاوي الحسين الصباحي بطل المغرب على الطريق ل 2024 والفائز بطواف الساحل سنة 2018 و 2020، عبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنافسة، مؤكدا أن هذا الموعد الرياضي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه وللرياضة الدراجة الوطنية، معربا عن عزمه تحقيق نتيجة متميزة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي المكانة المتنامية التي بات يحتل وطواف الشمال ضمن جندة التظاهرات الرياضية الوطنية، وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة طوان الحسيمة. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوة المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك، وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتنمية التسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضلع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموية والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
4: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزيلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
5: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك، من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، يمكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
4: واللحظة مستمعينا الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
6: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
4: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على 4:15 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: أعلن بنك المكسيك عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنك المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات وهي مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، فيما تحت في القطع والثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. كما تضم المجموعة قطعة ذهبية تحمل رموزا مستوحاة من التراث الطبيعي المكسيكي، من بينها النمر الأمريكي وفراشات الملكة وزهور تقليدية مرفقة بالشعار الرسمي للبطولة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية.
0: من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العالمي يستقبل بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية في إطار برنامج تكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين. خلال هذا اللقاء أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن 60 سنة واختصاصات المجلس في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 تأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
3: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضالع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرمية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
2: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا

0: سويا. أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة العاشرة للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
1: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك. من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خاصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خاصه يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك. تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصره غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية. مش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
0: واللحظة مستمعين الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنستمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
2: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري، بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
0: دوليا، جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
3: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت

0: حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيا بكسفي وضيفي أولمبيك تشيرا. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بيا النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فائدة القارة الإفريقية، كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما مباسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ غانغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام ب بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة وتشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية، مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين ساميين.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. في نشرة إنذارية، هبات رياح قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، الهند تؤكد مجددا تشبثها الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوة المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط برباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط. أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالات فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. في خبر آخر، أشاد السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري باسم الجمهورية العربية السورية بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها والحفاظ على هويتها الثقافية وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث. ياسين زكراوي في المتابعة.
0: في بيان مشترك تم اعتماده بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السيد أسعد حسن الشيباني إلى المغرب، نوه المسؤول السوري بالجهود المستمرة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع والتنفيذي للجنة القدس الخاضعة للإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. البيان والمشترك سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضلع به الوكالة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الميدانية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتنموي والرامية إلى دعم المدينة المقدسية وتحسين ظروف عيش السكان المقدسيين. المسؤول السوري أكد بشكل خاص على الالتزامية الدائم للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما عبر المبادرات الموجهة لفائدة المقدسيين والهدفة إلى تعزيز صمودهم والحفاظ على الهوية الحضارية والروحية للقدس الشريف ودعم تشبثهم بالمدينة المقدسة في مواجهة التحديات التي يواجهونها. ويشار إلى أن السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السورية يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
1: في خبر آخر، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة برباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها، وذلك في إطار زيارة عمل ترم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. زينب عادي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يكرس قيم العدالة وسيادة القانون.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار بفيجيك، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال وميدلت وتنغير وتارودانت والحوز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. جهويا، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بالدار البيضاء أن النقل واللوجستيك يعدان عاملين حاسمين في تنافسية التجارة الخارجية المغربية. جاء ذلك في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 10 للقاءات الرقمية المنظمة في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. لنستمع.
8: التجارة الخارجية مرتبطة أساسا بالنقل واللوجستيك، من أجل تطوير التجارة الخارجية المغربية خاصة مع المجهودات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير المملكة المغربية وتطوير البنية التحتية المينائية، ممكن إلا توكبها تجارة خارجية متطورة. وباش تكون متطورة خصها النقل واللوجستيك، والنقل واللوجستيك خصو يكون في ارتباط وثيق مع التجارة الخارجية، وخاصة من أجل الرفع من التنافسية. عندنا 3 أو 4 ديال الأوراش اللي خصنا نشتغلوا عليها. أولا الاشتغال على تطوير كل ما هو الديجيتاليزاسيون، يعني الرقمنة ديال التجارة الخارجية والنقل واللوجيستيك، تطوير كذلك العلاقات ما بين الناس اللي كتشتغلوا في الميدان ديال التجارة الخارجية والتجارة الدولية عبر تطوير النقل واللوجيستيك، خاصة في الموانئ الجديدة اللي سيدنا الله ينصرو غادي يجعل منها موانئ لنوفل جينيراسيون لتطوير التجارة الخارجية، باش ماشي فقط يكون تجارة خارجية مغربية، ولكن من أجل خلق واحد الفضاء ديال التجارة الدولية على مستوى المملكة المغربية. إذن الرقمنة، تطوير النقل واللوجيستيك من شأنه أنه يعطينا إن شاء الله أرقام مهمة في التجارة الخارجية المغربية.
7: واللحظة مستمعين الكرام إلى برشيد، حيث قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. لنسمع بهذا الخصوص للتصريح السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
9: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري، بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد، وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار، 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
7: دوليا جددت الهند تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبرة أن هذه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن تظل في صلب العلاقات الدولية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المخصص للقضايا العالمية والإقليمية أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المستدامة لحل النزاعات. وشدد وزير الخارجية الهندي خلال هذا الاجتماع الذي يعد أول موعد وزاري رئيسي للهند في إطار رئاستها للبريكس سنة 2026 على أن الهند تجدد تشبثها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام السيادة والوحدة الترابية يتعين أن يظل أساس العلاقات الدولية، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان المستدامان لحل النزاعات. ونختم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين زكراوي.
0: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على 4:15 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بن ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم
2: راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendance. Rime Radio. Rime Radio.
2: Nashratu l'akhbar ala Rime Radio.
12: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاستروخو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
13: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء نقمها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
14: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
13: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
4: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
15: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
4: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجه للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس:
15: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
4: نغلق هذا الملف. وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطير الغبار بفجيج اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
0: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرا. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
4: نقطة نهاية هذه النشرة، مستمعي دعات ريم لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاينين مجموعة من السلوكيات السلبية اللي أصبحت عادية عند بعض الأفراد، رغم أنها كتأثر بشكل مباشر على صورة المجتمع، على صورة البلاد، بحيث أي سائح ممكن يعينها، وكتأثر أيضا على الراحة النفسية للي كينزعج منها. أغلب المواطنين كيهضروا على الحرية وعلى الحقوق، ولكن منهم اللي كينساو بأن الحرية كتوقف فاش كتبدا حرية الآخرين، ومن هنا كتبان أهمية التعامل بصرامة مع السلوكيات السلبية وتطبيق فعلي للقانون، وماشي الاقتصار فقط على حملات موسمية أو شعارات كتبقى مجرد كلام. من بين هاد السلوكيات اللي خاصها الحزم وممكن يرصدها أي مواطن، رمي بعض السائقين للأزبال من السيارة وهما في الطريق بدون أدنى احترام للسائقين اللي خلفهم، وبدون اعتبار أن الطريق ماشي مكان لرمي النفايات، واستيعاب أن هذا السلوك غير أخلاقي وغير قانوني. كاين سلوك آخر ما كينتبهولوش بعض الأفراد لما كيكونوا في الصراف الآلي باش يسحبوا الأموال أو يقوموا بعملية أخرى. الصراف كيسأل واش بغيتي تذكرة أو لا، وهذه التذكرة كيكون فيها غالبا المبلغ اللي تسحب، لكن الكثير من الأفراد كيوافقوا كيخليوا الصراف يعطيهم التذكرة في آخر العملية، فكياخذوا الأموال اللي طلبوها وكيرميوا التذكرة في الأرض، وكيصبح مكان الصراف مملوء بالأوراق، وحتى بعض الأبناك ما كيحطوش سلة للمهملات أمام الصراف، وفي بعض الأحيان كتكون السلة موجودة، ورغم ذلك الأفراد كيرميوا الأوراق في الأرض الأرض، وهذا السلوك ما عنده حتى معنى، فقط كيلوث الفضاء. والعدد ديال رمي الأزبال كاين حتى في بعض الحدائق للأسف، رغم وجود حاويات موزعة في كل مكان، إلا أن بعض الأفراد مازال ما كيلتزموش بالحفاظ على نظافتها، واللي مفروض هي مكان كيلجؤوا ليه للترويح عن النفس واستنشاق هواء نقي والاستمتاع بالطبيعة. إلا أن هذا السلوك ماشي غير كيخلي الحديقة موسخة ومظهرها بشع، ولكن كيساهم في انتشار الروائح والحشرات في الوقت اللي خاص الحديقة تكون نظيفة، والمحافظة عليها مسألة ضرورية وسلوك مواطن خاص الجميع يلتزموا به، وهذه مسؤولية كل فرد وماشي غير عمال النظافة. فملي الفرد كيرمي الزبل في الأرض وكيتسنى شي حد آخر ينقي بلاصتو، فهو كيبرهن على أن الوعي غائب عنده، وأيضا الحس المدني. كاين أيضا بعض الأفراد كيتسببوا في الضجيج وكيقلقوا راحة الآخرين، وهذه الممارسة أصبحت من السلوكيات المنتشرة. بعض الأفراد خاصة الشباب كيشغلوا الموسيقى في البيت بصوت مرتفع حتى في الليل، وكيخلقوا جو من الفوضى في الحي بدون اعتبار راحة الآخرين. اللي كاين منهم ربما مرضى أو تلاميذ خاصهم يفيقوا في الصباح بكري، أو الأفراد اللي كيشتغلوا خاصهم يرتاحوا، ورغم ذلك ما عندهمش مشكل يزعجوا راحتهم، وكيعتبروا المسألة حرية شخصية، وأن الموسيقى تلقوها في بيوتهم وما عندها علاقة بإزعاج الآخرين. وهنا صراحة خاص تدخل السلطات المختصة بشكل جدي، لأن الراحة حق من الحقوق الأساسية لكل فرد، واللي تعدى على هذا الحق كيستحق التعامل بصرامة. كاين أيضا بعض المحلات التجارية بحال البقالة ومحلات لبيع المواد الغذائية، لما كتجي مثلا شاحنة لنقل قنينات الغاز كيبقاو يحدوا ضجيج غير مقبول بهاد القنينات اللي كيضربوا وحدة بخرى، ويقدروا في بعض الأحيان يجيوا في وقت مبكر، يعني مازال السكان نايمين، أو حتى بالنسبة للشاحنات موزعي بعض المواد الغذائية اللي كيسدوا الطريق في الحي بالشاحنة وما كيركنوهاش في محل اللي يقدر يخلي عملية المرور سلسة وسهلة. في بعض الأحيان هذا السلوك كيثير قلق بعض الأفراد وكيتدخلوا، وكتحول المسألة لصراع ومشادات كلامية أو ربما لتبادل العنف، خاصة وأن من السائقين اللي ما كيكلفش راسه يقلب على مكان فين يركن الشاحنة وكيعتبر الوقوف دياله مشروع. وكاين أيضا استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية، واللي رغم كل الحملات اللي قامت بها السلطات المحلية المختصة واللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة، مازال الكثير ديال هاد المقاهي والمحلات مستمرين في هاد السلوك، وكيسدوا الرصيف كامل بالكراسة والسلع، حتى كيضطر المواطن يمشي في الطريق وسط السيارات، وهذا السلوك أصبح عادي عند البعض وما عندوش أي مشكل يقوم به، رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي أيضا، وكيخلق مشاكل كبيرة للمرة، خصوصا المسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما كيعرفوش أن القانون كيتطبق على الجميع بدون استثناء، وأن هذا الرصيف اللي كيحتلوه هو ملك للجميع. فكل هاد السلوكيات كتطلب حزم وصرامة لتعديلها، وبما أن اللي كيقوموا بها ما كيحركهمش الكلام والإنذارات وحملات توعية، خاص يطبق عليهم القانون وبصرامة، حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته ويقطع مع هاد السلوكيات السلبية اللي إذا بقات بدون محاسبة كتحول مع الوقت العادة كيصعب تغييرها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية.
13: مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تمويل الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
19: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
13: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء نقمها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
14: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
13: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط قيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط ضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصلوا

0: وتسعة ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
1: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و7 مليون رأس.
0: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس:
1: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والمعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
0: نغلق هذا الملف، وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي الملعب البلدي ببركان على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق أربع منها على الساعة الرابعة، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة

0: في نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 مايو 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وآسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
2: شاركنا
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
8: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
9: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
8: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
11: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص.
12: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
11: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجه للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
12: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والمعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
11: نغلق هذا الملف. وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
0: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السدس والسلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشادة البرنوسية، ويستقبل حسنية أكادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى. المنتخب التونسي كان سبق لتسجيل عن طريق اللاعب يحيى جلدي في الدقيقة 28، فيما أدرك المنتخب المغربي التعادل بأقدام إليان حديدي في الدقيقة 76. وعقب اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهم، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، ومؤكدا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربي، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن تحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، بانكو المكسيك يعلن عن طرحه 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاث المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفي القطع الثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. ومن المقرر أن تحتضن المكسيك المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 11 من يونيو المقبل بملعب أزتيكا في العاصمة، الذي سيستضيف 5 مباريات، فيما ستحتضن غوادالاخارا ومونتيري 4 مباريات لكل منهما. والختم من القصر الصغير، حيث اعطيت انطلاقة النسخة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات من خلال المرحلة الأولى التي تربط هذه الجماعة بوادي لو على مسافة تمتد إلى 110 كيلومترات و400 متر، وذلك بحضور مسؤولين رياضيين وجمهور واسع من عشاق هذا النوع من الرياضة. هذه هي تظاهرة المنظمة من طرف عصبة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذا وعبر الدراجة الطنجاوي الحسين الصباحي بطل المغرب على الطريق ل 2024 والفائز بطواف الساحل سنة 2018 و2020، عبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنافسة، مؤكدا أن هذا الموعد الرياضي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه وللرياضة الدراجات الوطنية، معربا عن عزمه تحقيق نتيجة متميزة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي المكانة المتنامية التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن جندة التظاهرات الرياضية الوطنية، وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة طوان الحسيمة. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلاً ومرحباً بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل بالرباط عدداً من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
1: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
4: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا خصوصا.
2: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
7: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
2: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
7: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
8: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
7: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيد سيد دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
10: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة. علاش؟ أولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد أيضا، واللي كيبين الابتكار، لأن اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهاد الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال احترام ديال البيئة.
9: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون السقي الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء، الذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات، في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
11: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
12: هذا شحال من اللي راني دايره هذا المعرض باش هذه التعاونية باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هاد التراث. هاد التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها تاني من جيل لجيل، ورحنا نتمناو الخير عند الله من هاد الشيء تاني نعاودو تاني شيء اخر.
13: هذا معرض وطني، نظرا ان جميع الجهات هي مشاركة في هذه النسخة. 120 رواق على 160 عارض وعارضة، مختلف الجهات وجميع المنتوجات. هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليدية التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
11: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
14: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه باديين بغي يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولاده باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
11: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
16: ريم راديو.
17: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
19: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة ساديا فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
18: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
7: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
1: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت في عدات الضرورية لهم.
7: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
2: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين

0: يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
1: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
0: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر.
3: ومن أجل مستقبل

0: للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
1: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير. اطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للاشغال العمومية بالدار البيضاء. غابات الامازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. الى التفاصيل. انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية تأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
2: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
1: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
6: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
4: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
6: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص.
5: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
6: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
5: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والمعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
6: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
8: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنغرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
6: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع نظيره التونسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى. المنتخب التونسي كان سبق لتسجيل عن طريق اللاعب يحيى جليدي في الدقيقة 28، فيما أدرك المنتخب المغربي التعادل بأقدام إليان حديدي في الدقيقة 76. وعقب اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهم، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، ومؤكدا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة أمام إثيوبيا. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربي، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. ومن كأس أفريقيا إلى كأس العالم، بانكو المكسيك يعلن عن طرح 12 قطعة نقدية تذكارية بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 التي ستنظمها بشكل مشترك كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البنكو المركزي المكسيكي أوضح في بيان أن 9 قطع من هذه المجموعة خصصت للمدن المكسيكية الثلاثة المستضيفة للمباريات، وهي مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، فيما تحتفي القطع الثلاثة الأخرى بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمكسيك. ومن المقرر أن تحتضن المكسيك المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 11 من يونيو المقبل بملعب أزتيكا في العاصمة الذي سيستضيف 5 مباريات، فيما ستحتضن غوادالاخارا ومونتيري 4 مباريات لكل منهما. والختم من القصر الصغير، حيث اعطيت انطلاقة النسخة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات من خلال المرحلة الأولى التي تربط هذه الجماعة بوادي لو على مسافة تمتد إلى 110 كيلومترات و400 متر، وذلك بحضور مسؤولين رياضيين وجمهور واسع من عشاق هذا النوع من الرياضة. هذه هي تظاهرة المنظمة من طرف عصبة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذا وعبر الدراجة الطنجاوي الحسين الصباحي بطل المغرب على الطريق ل 2024 والفائز بطواف الساحل سنة 2018 و 2020، عبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنافسة، مؤكدا أن هذا الموعد الرياضي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إليه وللرياضة الدراجات الوطنية، معربا عن عزمه تحقيق نتيجة متميزة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي المكانة المتنامية التي بات يحتلها وطواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة طوان الحسيمة. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزو نيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية و وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
0: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
3: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
0: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا خصوصا.
6: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
0: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
6: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
0: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
7: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
0: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الصين عن إطلاق منصة خدمة تعليمية عالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواد التعليمية عبر الحدود ودمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التعليم. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي تحتضنه مدينة هانغاتشو، والذي يهدف بحسب المنظمين للارتقاء بالتعليم الذكي بالصين. وبحسب المنظمين أصبحت هذه المنصة التعليمية الرقمية متاحة حاليا في حوالي 220 دولة ومنطقة، مشيرين إلى أنها توسع خدمتها الدولية بميزات جديدة بما في ذلك مركز التعلم مدى الحياة ومجتمع تعلم اللغة الصينية. وعرف هذا المؤتمر المنظم من 11 إلى 13 مايو الجاري صدور تقرير يوضح تقدم وممارسة الصين المبتكرة في التعليم الذكي. كما تم الكشف خلال هذا الحدث عن مبادرات حول تعليم الذكاء الاصطناعي تدعو إلى ضمان استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة. ودعا المؤتمر أيضا لبذل جهود أقوى لسد الفجوة الرقمية العالمية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من منصات التعليم الذكي لمشاركة الموارد عالية الجودة والأدوات الرقمية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بنفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
4: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
4: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية

0: تشيرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قادير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرا. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. مالابو تحتضن منتدا حول التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة الإفريقية. الموزمبيق تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعداد النازحين داخليا خلال سنة 2025. شركة فورد تعزز حضورها الاستراتيجي بتعيينات قيادية جديدة في منطقة شمال إفريقيا. والبداية من جمهورية غينيا الاستوائية، حيث استضاف

0: أضافت العاصمة مالابو منتدى اقتصاديا واجتماعيا رفيع المستوى تحت عنوان التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، أي مسارات للتنمية المستدامة في إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات متينة بين صناع القرار والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية. سهام أيت دراء في المتابعة.
1: أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعة الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة الاتحادية المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، كما ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات.
0: ومرورا لقطاع الأعمال، أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيينات قيادية جديدة تهدف لتعزيز زخم نموها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تجاوز 10% خلال السنوات الثلاث الماضية. تفاصيل أكثر معك إلياس أبو الرجاء.
2: أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيين أميت شيتي مديرا عاما للمملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، وحمزة شعلان مديرا إقليميا لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا. وأبرزت فورد في بلاغ لها أن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد شيتي سيتولى في منصبه الجديد قيادة مبيعات فورد ولينكون وخدمات ما بعد البيع ونمو الحصة السوقية وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال إفريقيا، كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة. من جانبه سيتولى السيد الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا، حيث سيساهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.
0: وفي الشأن الإنساني، كشفت دراسة لمركز رصد النزوح الداخلي أن الموزمبيق سجلت أعلى معدل للنزوح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025. الدراسة أوضحت أن الكوارث الطبيعية كانت مسؤولة عن نزوح قرابة 669 ألف شخص من إجمالي 2.9 مليون نازح في المنطقة. ولا تتوقف التحديات في الموزمبيق عند الكوارث الطبيعية، حيث تمتد لتشمل الصراع المستمر في إقليم كابو ديلغادو الشمالي الغني بالغاز، والذي تسبب وحده في نزوح أكثر من 300 ألف شخص إضافي في عام 2025. هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية والأزمات الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الكوارث المتتالية أثرت على حياة أكثر من مليون شخص، مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال موسم الأمطار الأخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: بمقر القيادة العامة للقوات القوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
6: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
1: نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا خصوصا.
7: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
1: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
7: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. خارج الحدود اللحظة في بكين، وخلال اجتماع ثنائي انعقد اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ، اتفق الطرفان على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الجانبين اتفقا على وجوب بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان حرية تدفق إمدادات منتجات الطاقة، مبرزا وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية. الرئيس الصيني أعرب من جهته بشكل واضح عن معارضة بكين لأي عسكرة لمضيق هرمز، فضلا عن رفض أي إجراء يهدف إلى فرض رسوم عبور لاستخدامه. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
8: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غدنا الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بنقرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورغا وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرا. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rime Radio. Rime Radio.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب.
11: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس مع حرصها على تمويل الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
11: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
11: بمقر القيادة العامة للقوات القوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومية الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
6: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
11: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
7: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
11: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس:
7: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
11: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
8: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم المرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
11: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
4: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاينين مجموعة من السلوكيات السلبية اللي أصبحت عادية عند بعض الأفراد، رغم أنها كتأثر بشكل مباشر على صورة المجتمع، على صورة البلاد، بحيث أي سائح ممكن يعينها، وكتأثر أيضا على الراحة النفسية للي كينزعج منها. أغلب المواطنين كيهضروا على الحرية وعلى الحقوق، ولكن منهم اللي كينساو بأن الحرية كتوقف فاش كتبدأ حرية الآخرين، ومن هنا كتبان أهمية التعامل بصرامة مع السلوكيات السلبية وتطبيق فعلي للقانون، وماشي الاقتصار فقط على حملات موسمية أو شعارات كتبقى مجرد كلام. من بين هاد السلوكيات اللي خاصها الحزم وممكن يرصدها أي مواطن، رمي بعض السائقين للأزبال من السيارة وهما في الطريق بدون أدنى احترام للسائقين اللي خلفهم، وبدون اعتبار أن الطريق ماشي مكان لرمي النفايات، واستيعاب أن هذا السلوك غير أخلاقي وغير قانوني. كاين سلوك آخر ما كينتبهولوش بعض الأفراد لما كيكونوا في الصراف الآلي باش يسحبوا الأموال أو يقوموا بعملية أخرى. الصراف كيسأل واش بغيتي تذكيرة أو لا، وهاد التذكيرة كيكون فيها غالبا المبلغ اللي تسحب، لكن الكثير من الأفراد كيوافقوا كيخليوا الصراف يعطيهم التذكيرة في آخر العملية، فكياخذوا الأموال اللي طلبوها وكيرميوا التذكيرة في الأرض، وكيصبح مكان الصراف مملوء بالأوراق، وحتى بعض الأبناك ما كيحطوش سلة للمهملات أمام الصراف، وفي بعض الأحيان كتكون السلة موجودة ورغم ذلك الأفراد كيرميوا الأوراق في الأرض، وهذا السلوك ما عنده حتى معنى، فقط كيلوت الفضاء. والعادة ديال رمي الأزبال كاين حتى في بعض الحدائق للأسف، رغم وجود حاويات موزعة في كل مكان، إلا أن بعض الأفراد مازال ما كيلتزموش بالحفاظ على نظافتها، واللي مفروض هي مكان كيلجؤوا ليه للترويح عن النفس واستنشاق هواء نقي والاستمتاع بالطبيعة، إلا أن هذا السلوك ماشي غير كيخلي الحديقة موسخة ومظهرها بشع، ولكن كيساهم في انتشار الروائح والحشرات في الوقت اللي خاص الحديقة تكون نظيفة، والمحافظة عليها مسألة ضرورية وسلوك مواطن خاص الجميع يلتزموا به، وهذه مسؤولية كل الفرد وماشي غير عمال النظافة. فملي الفرد كيرمي الزبل في الأرض وكيتسنى شي حد آخر ينقي بلاصتو، فهو كيبرهن على أن الوعي غائب عنده وأيضا الحس المدني. كاين أيضا بعض الأفراد كيتسببوا في الضجيج وكيقلقوا راحة الآخرين، وهاد الممارسة أصبحت من السلوكيات المنتشرة. بعض الأفراد خاصة الشباب كيشغلوا الموسيقى في البيت بصوت مرتفع حتى في الليل، وكيخلقوا جو من الفوضى في الحي بدون اعتبار راحة الآخرين اللي كاين منهم، ربما مرضى أو تلاميذ خاصهم يفيقوا في الصباح بكري، أو الأفراد اللي كيشتغلوا خاصهم يرتاحوا، ورغم ذلك ما عندهمش مشكل يزعجوا راحتهم، وكيعتبروا المسألة حرية شخصية وأن الموسيقى تلقوها في بيوتهم وما عندها علاقة بإزعاج الآخرين. وهنا صراحة خاص تدخل السلطات المختصة بشكل جدي، لأن الراحة حق من الحقوق الأساسية لكل فرد، واللي تعدى على هذا الحق كيستحق التعامل بصرامة. كاين أيضا بعض المحلات التجارية بحال البقالة ومحلات لبيع المواد الغذائية، لما كتجي مثلا شاحنة لنقل قنينات الغاز كيبقاو يحدوا ضجيج غير مقبول بهاد القنينات اللي كيضربوا وحدة بخرى، ويقدروا في بعض الأحيان يجيوا في وقت مبكر، يعني مازال السكان نايمين، أو حتى بالنسبة لشاحنات موزعي بعض المواد الغذائية اللي كيسدوا الطريق في الحي بالشاحنة وما كيركنوهاش في محل اللي يقدر يخلي عملية المرور سلسة وسهلة. في بعض الأحيان هذا السلوك كيثير قلق بعض الأفراد وكيتدخلوا، وكتحول المسألة لصراع ومشادات كلامية أو ربما لتبادل العنف، خاصة وأن من السائقين اللي ما كيكلفش راسه يقلب على مكان فين يركن الشاحنة وكيعتبر الوقوف دياله مشروع. وكان أيضا استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية، واللي رغم كل حملات اللي قامت بها السلطات المحلية المختصة واللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة، مازال الكثير ديال هاد المقاهي والمحلات مستمرين في هاد السلوك وكيسدوا الرصيف كامل بالكراسة والسلع، حتى كيضطر المواطن يمشي في الطريق وسط السيارات، وهذا السلوك أصبح عادي عند البعض وما عندوش أي مشكل يقوم به رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي أيضا، وكيخلق مشاكل كبيرة للمرة خصوصا المسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما كيعرفوش أن القانون كيتطبق على الجميع بدون استثناء، وأن هذا الرصيف اللي كيحتلوه هو ملك للجميع. فكل هاد السلوكيات كتطلب حزم وصرامة لتعديلها، وبما أن اللي كيقوموا بها ما كيحركهمش الكلام والإنذارات وحملات توعية، خاص يطبق عليهم القانون وبصرامة حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته ويقطع مع هاد السلوكيات السلبية اللي إذا بقات بدون محاسبة كتحول مع الوقت العادة كيصعب تغييرها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: بلغ بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
11: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
6: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
11: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح

0: الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
1: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
0: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والمعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطوان يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بن ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: نرحب بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين.

0: دينامية الاستثمار بالمغرب في صلب ندوة رقمية بمونتريال بمشاركة خبراء ودبلوماسيين من كندا. نيودلهي تحظر صادرات السكر بشكل فوري لاحتواء التضخم الداخلي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق رسميا على تعيين كيفين وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. إليكم التفاصيل. البداية من مونتريال، حيث شكلت فرص الاستثمار والبيئة الاقتصادية في المغرب محور ندوة رقمية نظمتها جمعية مغاربة كيبيك بالتعاون مع سفارة المغرب في كندا. اللقاء شهد استعراض المنجزات الأخيرة للاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: هذا اللقاء الافتراضي المنظم بشراكة مع سفارة المغرب في كندا حول موضوع الاستثمار في المغرب، فهم الإطار وشروط النجاح، جمع أزيد من 100 مشارك من ضفتي المحيط الأطلسي. وفي مداخلة بهذه المناسبة استعرضت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني الأهمية الاستراتيجية للاستثمار باعتباره رافعة للتعاون الثنائي، وسلطت الدبلوماسية الضوء على المنجزات الأخيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، لا سيما الحجم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ناهزت 56 مليار درهم خلال سنة 2025. وقدمت الندوة الرقمية حسب بلاغ لجمعية مغاربة كيبيك قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، تتمحور حول 4 أبعاد رئيسية تتمثل في البيئة الاقتصادية والإطار القانوني والنظام الجبائي وقوانين الصرف وريادة الأعمال. واستعرضت مداخلات الخبراء التحول الهيكلي في المغرب الذي يتميز بصعود قوي لدور قطاعي الخدمات والصناعة وتنامي قطاعات واعدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الرقمية.
0: وفي خطوة تهدف لحماية أمنها الغذائي، قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يرمي بشكل أساسي إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى دعم أسعار السكر في الأسواق العالمية، مما يفسح المجال لدول منافسة مثل البرازيل وتايلاند لزيادة حصصها التصديرية. وقد شهدت البورصات العالمية تفاعلا فوريا، حيث قفزت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 3%. يأتي هذا القرار بعد تراجع معدلات الإنتاج جراء عوامل مناخية أثرت على مناطق الزراعة الرئيسية في الهند. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن على تعيين كيفين وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبأغلبية 54 صوتا يستعد وارش البالغ من العمر 56 عاما لقيادة ضفة البنك المركزي لأربع سنوات مقبلة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد طفرة تضخمية قوية بلغت 3.8% في أبريل الماضي. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن عليها الجمهوريون كانت قد صدقت على انضمام كيفين وارش إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 14 سنة. هذا وكان دونالد ترامب يعتزم إسناد إدارة البنك المركزي إلى كيفين وارش في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، قبل أن يقع اختياره في النهاية على جيروم باولا. باولا الذي عاد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن تعيينه يغادر منصبه يوم الجمعة المقبل مع انتهاء فترة ولايته. ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن صوته يتساوى في النهاية مع أصوات سائر أعضاء لجنة القرارات النقدية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه حاليا طفرة تضخمية تضخمية قوية بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار والاستهلاك في أبريل ارتفاعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات.
0: نهاية النشرة، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
5: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
5: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة
0: التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص.
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
0: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجه للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
8: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
0: نغلق هذا الملف. وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفجيج اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى التاسعة ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالمسيرة ملعب البلدي ببركان على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفي أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق أربع منها على الساعة الرابعة، حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة، وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في افريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الافريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت شعار الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للكيمياء. هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد موعدا استراتيجيا يهدف إلى دعم بروز منظومة صناعية مندمجة تتطلع فيها الكيمياء بدور محوري في تعزيز ودمج سلاسل القيمة الصناعية والارتقاء بسلاسل الإنتاج وتطوير صناعة مستدامة تواكب الدينامية العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة مسجلة عبر الفيديو أن هذا المنتدى بات يشكل ملتقا حقيقيا للذكاء الجماعي القطاعي لتحديد توجهات صناعة الغد.
11: كان ولابد أننا نذكر بجوج رسائل مهمة جدا للمشاركين. الرسالة الأولى هو الاندماج الذي أصبح أولوية وطنية تبعا لتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة أننا نلاحظ أنه هذا القطاع كيسجل حضور 85% ديال هذا القطاع، كيحضر في جوج ديال الجهات فقط، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن ولابد أنه هذا القطاع يشتغل كذلك في جهات أخرى من أجل تحقيق واحد العدالة مجالية.
10: من جانبه استحضر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء معطيات دالة تشير إلى أن الكيمياء تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتعد المستثمر الصناعي الأول في المملكة منذ عقدين برقم معاملات يفوق 190 مليار درهم.
12: الكيمياء ليست قطاعا عاديا، بل حلقة وصل محورية تربط بين الطاقة والمعادن والفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والمواد عالية الأداء ومجمل الصناعات التحويلية.
10: برنامج هذه الدورة تضمن سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول أبرز التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالة أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
13: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
13: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط ضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
13: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهنية الصحة بالمجموعة الترابية مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص
1: الخصوص.
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
1: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار المشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
8: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والمعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف، وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي إذاعة ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمين بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء دول لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الغابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
15: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليم للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر مقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقد، وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
16: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى، وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
13: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
7: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
13: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش برباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة رباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكمة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
8: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
0: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة صحة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة

0: تلمسه مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
1: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفيجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودان الحوزة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
2: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك تشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق أربع منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
4: إشكاليات العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
5: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
4: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
6: هذه الندوة في غاية من الأهمية، لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
7: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
4: برنامج

0: هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. مع اقتراب عيد الأضحى وزارة الفلاحة تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب ويتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، مع حرصها على تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة. مرحبا بكم. وفي أولى الملفات، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. فاطمة الزهراء الرجية.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته رسالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من السيد عادل جيلاني سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السيد جوزيف أهن هانزو سفير جمهورية البنين، السيد عبد الله يكيتا سفير جمهورية النيجر، السيدة ساندرا أبي نادر سفيرة جمهورية الدومينيكان، السيدة سادية فايزونيسا سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد يويو سوستينا سفير جمهورية إندونيسيا، السيد لويس ألبرتو كاسترو خو سفير جمهورية البيرو، السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا، السيد جوزي فيليبي سفير جمهورية أنغولا، السيد حيدر شياع البراك سفير جمهورية العراق، السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا سفير جمهورية كولومبيا، السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت سفيرة مملكة السويد، السيد ألكسندر جايزل بينفيلد سفير المملكة المتحدة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء نقمها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحمية العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
4: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم اليوم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريط المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تميز بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. التقرير لشيماء جبران.
8: تميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
4: ومن جهتها رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالرباط أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة بلاغ لرئاسة الحكومة. ذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط السل القنيطرة وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم السنة الحالية والنظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة بالمجموعة الترابية، مضيفا أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. ونقل البلاغ تأكيد السيد خنوش بهذه المناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل وفق الرؤية الملكية المتبصرة آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية. نفتح ملف الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد اليوم أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هجرية يتراوح ما بين 8 ملايين و 9 ملايين رأس، متجاوزا الطلب الذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس. الوزير مصطفى بيتاس متحدثا بهذا الخصوص:
9: العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، وذلك بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية وكذا نتائج الولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس. وأكد السيد الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر ما بين 8 و 9 مليون رأس، حيث يتجاوز طلب الذي يقدر ما بين 6 و 7 مليون رأس.
4: وبخصوص العملية التي تباشرها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا على مستوى مختلف جهات المملكة المتعلقة بمراقبة الصحة القائمة القطيع وجودة مياه توريد الأضاحي، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والمندرجة في إطار تتبع مسار الماشية الموجهة للذبح، لكونها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني. أظهرت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، تصريح الوزير مصطفى بيتاس.
9: فيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع الوطني، أوضح السيد الوزير أن عمليات التتبع والمراقبة التي تباشرها مصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أظهرت على مستوى مختلف الجهات أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. كما بينت عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أنه تمت المحافظة على 95% منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس دون احتساب الولادات الجديدة.
4: نغلق هذا الملف وإلى جديد أحوال الطقس ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير الغبار اليوم وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة مع تطاير الغبار بفجيج اليوم من الساعة 1 زوالا إلى 9 ليلا. وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية من 10 إلى 25 سنتيمتر ابتداء من مرتفعات 2000 متر بكل من عملات وأقاليم وارزازات الظلال ميدل تنغير تارودانت الحوز ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال. ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية من إعداد ياسين الزكراوي.
10: مسابقة كأس العرش تعود من جديد بالندية والإثارة في محطة دور السدس عاشوراء، وتنطلق المواجهات ابتداء من يوم غد الجمعة بمباريات مثيرة. المغرب والتطواني يستضيف شباب الفتح البيضاوية، فيما يحل شباب بن قرير ضيفا على شباب المحمدية، على أن يختتم اليوم الأول بمواجهة الكوكب المراكشي وضيفه شباب السلم الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم السبت حين يحل الفتح الرياضي ضيفا على الرشاد البرنوسية، ويستقبل حسنية قدير مستقبل المرسى بالعيون بملعب أدرار. وفي مواجهة أخرى تنطلق على الساعة 7 بين اتحاد تورقة وضيفه فتح الناظور، وبالتزامن مع هذا اللقاء يستضيف الرجاء الرياضي شباب المسيرة بمركب محمد الخامس. ومن جانب آخر يستقبل نهضة بركان نظيره الوداد الفاسي بالملعب البلدي ببركان، على أن تختتم اللقاءات بمواجهة أولمبيك سفي وضيفه أولمبيك جشيرة. هذا وسيشهد يوم الأحد المقبل آخر المواجهات التي تنطلق 4 منها على الساعة 4 حين يستضيف النادي القنيطري أبناء الشمال اتحاد طنجة. وفي نفس التوقيت ستجرى مباراة قوية بين رجاء بني ملال والوداد الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس.
4: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي إذاعة ريم، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى من جمهورية بوركينا فاسو برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقد باسكال باموني والوكيل العام لديها أرسين فرانسيس سانو، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن السيد البلاوي أكد في كلمة ترحيبية بالمناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو وما يطبعها من احترام متبادل وتعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما في ميدان العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات واستعراض تطور مؤسسة النيابة العامة بالمغرب، وكذا بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين المؤسستين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أبرز الجانبان، يضيف المصدر ذاته، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب بما يكرس قيم العدالة وسيادة
2: راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
2: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. أخبار المغرب والعالم.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مندوبة غذاء قامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول قائد الدرك الملكي واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري مفتش البحرية الملكية والعميد قائد الحمية العسكرية الرباط سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس نيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: عقب التعادل أمام المنتخب التونسي بهدف لمثله برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تياغو ليما بيريرا أن رد فعل أشبال الأطلس في الشوط الثاني يعكس قوة شخصيتهما، مضيفا أن جميع منتخبات المجموعة استهلت المنافسات بالتعادل، مضيفا أيضا أن المنتخب المغربي سيحول تركيزه الآن إلى المباراة المقبلة قبل أمام إثيوبيا. بيريرا أشار إلى أن اللاعبين كانوا يرغبون منذ البداية في تقديم أداء جيد وإسعاد الجماهير، غير أن أغلبهم يخوض لأول مرة مباراة بهذا الحجم وفي ملعب كبير وسط دعم جماهيري غفير. من جانبه أكد مدرب المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة عبد الرزاق هديدر أن المواجهة أمام المغرب تكتسي دائما صبغة الديربية، موضحا أن المباراة كانت قوية جدا على جميع الأصعدة، كما أن التحضيرات لهذه المباراة هي التي أثمرت هدف السبق. المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأيثيوبي الذي تعادل دون أهداف مع المنتخب المصري، وذلك في السبت المقبل على الساعة 8 مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: Le leadership du Royaume du Maroc à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été salué à Malabo par plusieurs responsables africains en marge de la cinquième table ronde UCSA, Conseil économique et social de Chine.
4: La fédération africaine dont aujourd'hui le Maroc assure la présidence depuis un certain temps. Et je tiens quand même à remercier d'abord le président du Conseil économique et social du Maroc qui est en même temps président de l'UCSA par rapport à l'engagement, la détermination en ce qui concerne vraiment les progrès de cette fête au niveau africain. Et à travers cette présidence, c'est la première fois que nous parvenons à tenir une table ronde au niveau africain sur le sol africain. Et nous sommes à la cinquième édition. Ça veut dire que les quatre premières éditions se sont tenues ailleurs, en Chine principalement, mais pas en Afrique. Donc ça, c'est un grand progrès qu'on a eu à faire.
3: Cette table ronde a été une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en faveur du rayonnement du continent africain et de ses institutions.
5: Je salue également la présidence du Maroc de l'UCSA. Grâce à l'impulsion du Maroc, l'UCSA a pu connaître relever de nouveaux défis et a pu intégrer d'autres organisations, d'autres conseils économiques africains. Donc je salue vraiment la présence du Maroc qui prouve à suffisance la qualité du leadership marocain et aussi la vision que le Maroc a pour cette organisation.
6: Collaboration has been there.
3: Le Conseil économique et social et environnemental du Maroc apporte un soutien constant aux activités de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l'Afrique. La coopération entre les conseils économiques et sociaux du Maroc et du Zimbabwe est excellente et illustre la dynamique engagée sous la présidence marocaine. Nous prévoyons d'organiser au Zimbabwe un forum mondial de négociation sur le commerce et nous allons beaucoup apprendre du Conseil économique et social du Maroc. La tenue pour la première fois en Afrique de cette table ronde constitue une avancée majeure et marque un progrès important dans la dynamique de l'Union.
2: Rim Radio.
1: Rim Radio. Al-khabar min al-masdar. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس استفاد خلالها الأطفال المشاركون من ورشة تكوينية في مجال الإعلام. أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين.
8: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
9: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
7: المشاركون استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي، تكوين خاضوا من خلاله تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية.
10: استفدت أن اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
11: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
7: هذه الدورة تندرج في إطار فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، التي تنظم بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس تحت شعار من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك في سياق العملية الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببرشيدة سيد دريوش تقوم بزيارة ميدانية لوحدة صناعية رائدة في تثمين المنتجات البحرية. التمكين الاقتصادي للنساء محور لقاء جهوي بالعيون. وبوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمشاركة أزيد من 160 عارضا. قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش ببرشيد بزيارة ميدانية للوحدة الصناعية تيوناماكس الرائدة في مجال تثمين المنتجات البحرية والتي رصد لها استثمار بلغ 250 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيدة زكية دريوش.
15: هاد الوحدة الخصوصية ديالها مهمة، علاش؟ اولا كتعرفوا حنا في برشيد ماشي حدا البحر. ثانيا الخصوصية ديال هاد الوحدة هي وحدة اللي ما كتعتمدش على السمك الطري بل على السمك المجمد ايضا، واللي كيبين الابتكار، لان اليوم في قطاع صناعة الصيد وهادشي كيبين الابتكار ديال المجهز. وهاد الوحدة اللي الاستثمار ديالها 250 مليون ديال الدرهم في 20 هكتار 450 يد عاملة، هذه غير في البداية. وهذه الوحدة اللي غتكون نموذجية، علاش نموذجية؟ وأيضا اللي كتحترم المعايير ديال الاحترام ديال البيئة.
14: شكل موضوع التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء محور لقاء جهوي نظم بالعيون بحضور مسؤولين بالسفارة البلجيكية بالمغرب. ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للنساء تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالجهة. ويندرج هذا اللقاء الذي يعد المحطة 11 للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء والذي عرف حضور ممثلي مؤسسات عمومية وكذا المجتمع المدني والمنظمات المهنية وعدد من المستفيدات في إطار البرنامج البلجيكي المغربي من أجلك الذي يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحسين آليات المواكبة. تتواصل بوجدة فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بمشاركة أزيد من 160 صانعا وصانعة يمثلون جهات الشرق ومختلف جهات المملكة. لنتابع.
16: بمشاركة أزيد من 160 صانعة وصانع يمثلون جهة الشرق ومختلف جهات المملكة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بوجدة. برنامج المعرض يشمل تنظيم ورشات حية تبرز المهارات العالية للحرفيين ولقاءات تواصلية بين الفاعلين في القطاع، إلى جانب برمجة فقرات فنية وثقافية موازية.
17: هذا شحال من اللي راني ندير هذا المعرض باش هذه التعاونيه باش نبين المنتوجات ديالي، وما غاديش نحيد هذا التراث. هذا التراث غادي نخدم فيها حتى ونعاود نخليها ثاني من جيل لجيل، ورحنا نتمنوا الخير عند الله من هذا الشيء ثاني نعاودوا ثاني شيء اخر.
18: هذا معرض وطني نظرا ان جميع الجهات هي مشاركه في هذه النسخه، 120 رواق على 160 عارض وعارضه مختلف الجهات، وجميع المنتوجات هناك تنوع كبير ديال المنتوجات التقليدية التي جادت بها أنامل صانع تقليدي.
16: المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية أصالة ابتكار واستدامة يمثل فرصة مواتية لإبراز جودة وتفرد المنتجات المجالية لمختلف أقاليم المملكة.
19: يعني كاين الحمد لله الإقبال على المنتوج ديالنا، وكنعاونوا حتى البنات اللي يلاه باديين بغا يبداو، يعني باش يبقاو يشريو ولادة باش يتعلموا كما تعلمت انا باش نبدا نصنع، حتى هما كنحاولوا نعلمهم باش يبداو حتى هما يصنعوا المنتوج ديالهم راسهم، حيت المنتوج ديالك الا صايبتي انت كتكوني تايقه فيه، مي الا شريتو ما كتعرفش.
16: هذا الموعد الاقتصادي والثقافي الذي يضم 120 رواقا والمستمر إلى غاية 16 من مايو الجاري يروم إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي وتثمين المنتوجات التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، فضلا عن خلق فضاء للتبادل والتواصل بين المهنيين والمهتمين بالقطاع وفتح آفاق جديدة لتسويق وترويج المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
14: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر.
3: متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية هو الشعار الذي حملته أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المنعقدة بمالابو في غينيا الاستوائية بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتولى رئاسة هذه المنظمة القارية.
20: هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، أول مرة تنعقده في مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية، وشهد الحضور ديال رئيس مجلس النواب ديال جمهورية غينيا الاستوائية وعدد من المؤسسات الشريكة لاتحاد المجالس الإفريقية. وحنا بالطبع في هاد يعني الجمعية العامة اللي تنعقده عندنا واحد العدد ديال القضايا، منها توسيع الاتحاد الإفريقي لدولتين أخرين هما أنغولا وغينيا الاستوائية، وهذا دليل على أنه كاين واحد الحيوية كبيرة في هذا الاتحاد للمجالس الإفريقية.
3: هذا اللقاء يعد محطة هامة للمساهمة في البحث عن بدائل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. الجلسات المنظمة خلال هذا الاجتماع كانت هامة وغنية بالنقاش، وأتاحت الفرصة لمراجعة طريقة استغلال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. النتائج والحصيلة إيجابية، كما صدقت الجمعية على انضمام أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وأنغولا. وأبرز السيد عبد القادر عمارة أن المبادرات المشتركة التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة وفي تعزيز سياسات عمومية أكثر انسجاما وارتباطا بانشغالات المواطنين في إفريقيا.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية انعقد الاجتماع الخامس للمائدة المستديرة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، والذي يعد منصة للحوار الاستراتيجي حول الشراكة الصينية الإفريقية. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا عبد القادر عمارة. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دعا في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين إفريقيا والصين لمواجهة التحديات المطروحة وإرساء شراكة متوازنة، مشددا على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها القارة. من جانبه أشار السيد عبد القادر عمارة إلى أن الشراكة الصينية الإفريقية تجسيد لطموح استراتيجي متجدد ومساهم في تحقيق تنمية أكثر عدلا واستدامة.
2: ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت الأربعاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة محكمة النقض وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكام الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
23: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: ريم راديو.
24: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
26: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، اطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة، إلى التفاصيل. انطلقت بمتحف محمد السادس لحضرة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة

0: سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
1: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
0: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: انطلقت أشغال الدورة 13 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقدة هذه السنة تحت شعار التوسع أو الفشل، لماذا يتعين على إفريقيا تبني نموذج الملكية المشتركة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة من نحو 70 دولة ومن بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذا الحدث الذي يمتد على مدى يومين وفد يقوده الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ويضم أيضا المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمين بن خضرة، إضافة إلى ممثلين عن المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما يضم الوفد المغربي عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي، لا سيما من قطاعات الأبناك والتأمين وصناعة الأدوية والطاقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يجمع أكثر من 2800 مشارك من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رؤساء مقاولات وصناع القرار العمومي، بحضور عدد من رؤساء دول، لا سيما الرئيس الرواندي والرئيس الموريتاني والرئيس الجابوني ورئيس النيجيري، وإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من تنزانيا وغينيا وبنين وموزمبيق.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. أشغال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني تختتم بالمدينة الحمراء بالدعوة إلى توسيع اعتمادها.

0: هذا البرنامج بمكونيه الأبوستيل الإلكتروني والسجل الإلكتروني لدوره في تبسيط الخدمات وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز موثوقيتها. المشاركون في التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى شددوا على أهمية مواصلة تطوير المعايير الأمنية المرتبطة بإصدار الأبوستيل الإلكتروني وتداوله والتحقق منه قصد مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
1: المغرب له الشرف احتضان هذه الأشغال هذه الدورة لأول مرة في دولة الإفريقية. هذا يعكس الثقة التي حظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي ولدى الدول أعضاء منظمة المؤتمر الدولي للقانون الدولي الخاص بلاهاي.
0: هذا الموعد الدولي شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الفضلة في مجال رقمنة مصادر التوثيق والمصادقة وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية العابرة للحدود بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلي الدول الأطراف اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب انطلقت أشغال الدورة الثانية لأيام التعليم المفتوح. هذا الحدث البارز الذي تحتضنه كلية العلوم التابعة لجامعة محمد السادس تحت إشراف كرسي لسيسكو للتعليم المفتوح بالجامعة يروم جمع الخبراء والباحثين حول رهانات التعليم المفتوح والموارد التعليمية الحرة والولوج المفتوح فضلا عن بروز الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.
4: تظاهرة كتشهد تعاون مع عدة هيئات كاليسيسكو اليونيسكو اللجنة الوطنية مركز البحث العلمي وزارة التعليم العالي وباقي الجامعات الوطنية وحضور الأساتذة الباحثين والمسؤولين على قطاع التعليم داخل المؤسسات لهو دليل على الحاجة اللي بدينا كنحسوا بها في ظل ماشي ما غاديش نقول نمو وانما في تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
0: أيام التعليم المفتوح حدث يهدف إلى بلورة توصيات عملية من أجل إعداد خارطة طريق وطنية تروم ملائمة البنية التحتية الرقمية والكفاءات المهنية وحكمة المعطيات بما يخدم تعليما عاليا متميزا.
2: أخبار المغرب والعالم حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية، ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. rimradio، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: إشكاليات العلاقة بين اللغة والقانون ودورهما في جودة العدالة وضمان النجاعة القضائية، محور مؤتمر دولي يهدف إلى خلق فضاء علمي للحوار بين المختصين في القانون واللسانيات وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، سعيا لفهم أفضل للعلاقات بين اللغة والقانون.
6: الحضور ديالنا في هذه الندوة يدخل في إطار استعداد لعقد شراكة مع جامعة بن طفيل، لأن ميدان الترجمة والقانون هو مجال ديال التخصص ديال الترجمان المحلف.
3: هذا المؤتمر يشكل دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قانوني جديد متمكن من أدوات التواصل القانوني.
7: هذه الندوة في غاية من الأهمية، لأنها تطرح تلك العلاقة المتكاملة بين اللغة والقانون، فبالنظر للحقول المتعددة والمختلفة، وأيضا أن اللغة هي الأداة التي تصاغ فيها القواعد القانونية، ومن ثم فدقة التشريع ودقة الصياغة القانونية ناتجة عن دقة اللغة القانونية.
8: وهذا اليوم هو فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرة ما بين الأساتذة الباحثين والمهنيين في الميدان.
3: برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع لغة القانون بين مقتضيات الدستور والموافق الدولية، والنص القانوني بين وضوح اللغة وصلابة البناء المعياري، والترجمة الآلية في المجال القانوني.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أقيم حفل بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بتحية العلم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن الذكرى 70 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة تحمل دلالة فارقة في تاريخ بلادنا وملحمة وطنية نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة وما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة ليبقى المغرب بلدا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة ننوه بكل ما تحقق طيلة الحقبة الماضية مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل ارتقاء قواتنا المسلحة وتطويرها لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. وأشاد جلالته بالدور الفعال والمحوري الذي طلعت به القوات المسلحة الملكية منذ تأسيسها في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وكذا انخراطها بتعليمات من جلالتنا في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين كلما اقتضى الحال ذلك. في هذا الإطار نوه جلالته بهذه الملحمة الإنسانية المغربية التي تضافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني في تفعيل استباقي لعمليات الإنقاذ والإغاثة التي شاركت فيها وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط وتنسيق محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والعديد من قرى جهة الغرب الذين حاصرتهم السيول مع إيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أسفرت عمليات البحث المكثفة التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الأمريكية عن العثور وانتشال ثاني جثة الجنديين الأمريكيين اللذين كانا قد فقدا منذ 2 ماي 2026 على مستوى جرف صخري بمنطقة كاب درعا. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم تحديد موقع الجثة نحو الساعة 4:40 بعد زوال الثلاثاء، وانتشالها في حدود الساعة 6:07 مساء على بعد 500 متر من مكان الحادث من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للموارد المعبأة بما فيها الفرق البرية والبحرية والجوية. وحسب العناصر الأولية للتحقيق يضيف البلاغ، فإن الأمر يتعلق بالفعل بالفقيدة الجندية ماريا سيمون كولينغتون، وقد جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بقولميم وفقا للمساطر المعمول بها. وعقب مراسم توديع الجثمانين التي أقيمت بالمطار العسكري بقولميم تكريما للجنديين الأمريكيين المتوفيين، تم ترحيلهما ليلة 12 ماي 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما يرتقب نزول زخات محلية متفرقة ورعد جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية وقطرات متفرقة شمال الأقاليم الصحراوية والأطلسي ونواحيه الغربية المجاورة مع احتمال رعد. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلسي الكبير والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلسي والريف وما بين 14 و19 درجة بسهول ملوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الصحراوية ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وما بين 9 و24 درجة بالجنوب الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو دون تغيير مهم بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وآسفية وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباس وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلب. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط بل أيضا بأسماء الأسواق، والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوء سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم، تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج، وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة بل موعد مع الأرض مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكد عدد من الوزراء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتطوير التهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات